0: ووطني، وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الإفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، إنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها، حذرت الأستاذة رشا عوض رئيس التحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو طبنجة تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان. وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجزري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنغا أن مشاركة التغيير الجزري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إجعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنغا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنغا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر. ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجة هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77,000 جنيه إلى 108,000 جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62,000 جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200,000 جنيه، وكل مشتغل الانتاج الزيد من 120 ل 230,000 جنيه، العمالة من 7,000 ل 10,000 جنيه، كل مشتغل انتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه امتلاك يوم غدا رغيفتين ب 1,000 جنيه، ده اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو أوتابانغا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنغا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها. ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دافنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير، المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مصعب بولس قدم مقترحات جديدة، من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مصعب بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته.

0: هي تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات القائمة في إطار واحد، بحيث سيكون هناك مسار إنساني عاجل، ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار، ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
1: على ضوال التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام، أم أن السودان مرشح لمزيد من الصراع؟
0: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها

0: تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض. استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس قدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق. السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا. الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في 2000 أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستنفذت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح استمرار بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة على من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنج.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي بيقولوا جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان وال

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة تحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجزري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجزري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77,000 جنيه إلى 108,000 جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62%، وكذلك الخميرة من 155 ل 200,000 جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230,000 جنيه، العمالة من 8 من 7,000 ل 10,000 جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه انتدامي وغدا رغيفتين بألف جنيه ده اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تيزع سنة 2026، وتتابعون فيها الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي

0: مجرد نطاق الإقليمي إنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن يعني سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن إن في يعني مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا. أيضا على يعني تحالف إعلان المبادئ إنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل الآن هما مسارين مندمجين؟ التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية. اتجاهات اللجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار، تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبر فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من

0: أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان، وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محيوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهة نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إجعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول. وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى. وضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهة النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة. ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استيعابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استيعاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم وتم اتفاق حول المناصب وتم اتفاق حول الأشخاص وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء الأساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية نحن كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استيعاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية سواء كان النقابات الديمقراطية سواء كان ليان المقاومة ناس العاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وده جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وده جزء أساسي وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر في أنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطلق. حتى موضوع الإيطالي ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
3: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعة بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، تطوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية، إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكذا يعني. أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكذا، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما السلطة بتاعت بورسودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الإصرار لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكذا يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
4: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، ما مع العلم انه هم راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولنفسيات الاسره وللظروف اللي عاشت الاسره، وهيئت للطالب انه يصل المرحله دي او يصل لايام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري ليها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
5: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداو المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم الغرار. الغرار نحن مع غرار الوزارة. أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
6: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعله حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يذبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أمان الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جذب التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رجع عوض لراديو تبنغ تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف، أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارة جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلك. عزلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77,000 جنيه إلى 108,000 جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق ده زايد مبلغ وقدره 62,000 جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200,000 جنيه، وكله مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230,000 جنيه، العمالة من 8 من 7,000 ل 10,000 جنيه، كله مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه اتلامي وغدا رغفتين بـ2000 ده اذا اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
2: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه وأدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان وأقوله وبيكون بصراحة إن اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
3: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزم العسكري هو أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم المكايد انه يتم سجنهم. وحسي حاصله يعني اننا كميه من الشباب تم تلفيكته حمله تم سجنهم الفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة حاجه كده بتاع التخويف منه، وفي بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها بحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة أو هم شايفين الحسم العسكري يخطي يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجان الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اغتيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية من الناس بتكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
4: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالية جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته هو التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الاثيوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانه كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلا. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة. يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية. لأنه استمرار التصعيد العسكري تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب. فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه. لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا. وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين يعني نحن ما بنقول طرف واحد ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في إنه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة. وده كله نتاج لأنه والله يعني إحنا بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان يمكن إحنا ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم. ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان يعني ما نقدر نحدد محور محدد. فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع. بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني احنا قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول انه اللي هي تعدد الجيوش، يعني احنا الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول انه والله يا اخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد. يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجذري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة تحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000. ليه؟ جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه ابتداء يوم غدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا ما في زياده، اذا في زياده بتكون مشكله كمان.
0: حذرت المنسقيه العامه لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار انساني وشيك ومجاعه صامته تفتك بسكان معسكر كلمه بولايه جنوب دارفور. وقال ادم رجال الناطق باسم المنسقيه لراديو دبنجا ان سوء التغذيه الحاد بات يهدد ارواح الاف الاطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الاساسيه. واكد ان 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل طلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تيزع سنة 2026، وتتابعون فيها الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأ بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في شأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة الطريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة. منها انه يعمل مشروعات اجرائيه.

0: السياسي، المسار الأمني، هل هو الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور إنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولا وقادرا على النجاح هو إنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني، ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات اقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير

0: غير منتج وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول للأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع ليهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكله شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول للأزمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة، واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء أفتكر أنه شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة بدون غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى، ودليل اختلافنا بأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن، سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر، بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى، اللي هو استحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش، وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا، في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وذلك جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ذا جزء من صوب الحل للمطلق. حتى موضوع الإيطالي ذا جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
3: طول ما في احتياج العملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصاد يحدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده. يعني أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما أصلت بتاع البورسولاندي هي ما قادر تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادر تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الأسوار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب لمنافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه مثلا بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
4: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بأنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد، يعني دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده حيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف العايشة الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
5: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنه ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. ليه؟ لأنه التجاوزات الحصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس، إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوى المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب يأخذ التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل ليطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
6: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفاء. أجعل حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجذري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا، والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جذب التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة تحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إجعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000. ليه؟ جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62%، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه ابتدائي وغدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا اذا اذا اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحاً، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفاً فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن إنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل

0: لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا. أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة، بيساعد كثير جدا. وده بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال، خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية، وهي أصلا موجودة، أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة، في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
0: لأن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا، عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب.

0: بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسا القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في إنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلى قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل شدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بيحد من قدرتهم في أنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات.
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف تحت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، بتخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى، وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح له انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارة جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 برامل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه اتلامي هو غادل رغفتين بألفينية ده إذا, إذا, إذا, إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره للتلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها أنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى أن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات اللجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولاً وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان.

0: التغيير تحت مظلة توافق وطني.
1: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
2: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار، تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرت الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 من شهر سبتمبر الجاري.

0: مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
1: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول للأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع ليهم باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول للأزمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة بغير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا لأنه الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استيحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم وتم اتفاق حول المناصب وتم اتفاق حول الأشخاص وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية سواء كان النقابات الديمقراطية سواء كان ليان المقاومة ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وذلك جزء أساسي وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر فأنه ما يكون ذا جزء من صوب الحل للمطرح حتى موضوع الإطاري ذا جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
2: طول ما في احتياج العملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي لكنه بتتفرع منها أسباب تانية إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية دي من صميم قانون بنك السودان فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده يعني أصلا كان في تعويم لكن كان اسمه تعويم مرن مدار فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده فذاته يعني بقى ما موجود ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير إضافة لأنه طول ما السلطة بتاعت بورسل عندي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعندنا محاسبة الإصرار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب لمنافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه مثلا بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
3: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده حيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف العايشة الأسرة وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
0: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
4: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. ليه؟ لأنه التجاوزات الحصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوا المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. نحن مع قرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
0: في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل ليطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
5: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية، مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفاء. أجعل حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا، والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أمان الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جذب التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رجع عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غريد جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكله مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كله مشتغل إنتاج صناعة خبز، يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار، هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه اتلامي وغادل رغفتين بألفينية ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل طلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة، من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
2: على ضوء هذه التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام، أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
3: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم هناك

0: التقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس قدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني، أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين.

0: وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية، يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
1: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من 3 عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب 3 أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة. لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستنفذت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق بل السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة، لكن شرط، هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة على من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
0: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026 مع عناوين الأخبار. الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجذري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب وغرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذ رشا عوض رئيس التحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص،
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه اتلامي وغادل رغفتين بألفين ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها: الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في شأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الإفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة طريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة. منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل هو الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور إنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولاً وقادرا على النجاح هو انه الان يعني يتم الاعلان عن تصور المؤسسه العسكريه لفكره الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحه. دي نمره واحد. نمره اتنين ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات اقليميه ودوليه بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة التوافق الوطني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
6: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار، تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان

0: السودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولاً استمعنا لوجهة نظرهم عموماً حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت

0: الإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أن اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتنها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهات نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأنه الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابة في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول وتسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي نحن يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوة الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم، سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بيتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصالح الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب، وهذا جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه أو نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ذا جزء من صوب الحل للمطرح. حتى موضوع الإيطالي ذا جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج، وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
2: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار، وعدم قدرة السلطة بتاعة بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، تطوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده، بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا يعني ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده يعني. أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما السلطة بتاعت بورسودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الإصرار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب، وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب بمنافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكذا يعني.
1: مرحبا مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
3: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهسه دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد، يعني دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم إنه هو ما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولا لنفسيات الأسرة ولا الظروف العايشة الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
4: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني، إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صايب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداو المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعنا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
5: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية، مهددا بانهيار كامل يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعلها حياة النازين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب وغرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أمان الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاورات المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلك. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني لأنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77,000 جنيه إلى 108,000 جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62,000 جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200,000 جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230,000 جنيه، العمالة من 7,000 ل 10,000 جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه اتلامي وغادا رغفتين ب2000 ده إذا, اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في الجرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها

0: على الأقل ثلاثة أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقض الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا. فأنا ما أعتقد هم الأعضاء الثلاثة حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية الحققته ما بيرقى لمرحلة إن يدوها اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك ده سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا. هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، الحين البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصار المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلقائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بإنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني إنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكمة الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده، ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها. لكن بالضرورة انه مثلا بعد ذلك تعمل

0: تحت رغبة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضى قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي إنه ندعم ونساعد الآليات بتاعت جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بإنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم اللي تمت مثلا بتاعت أروشا للحاجات اللي تمت مثلا في القدس والتوتسي وبتاعت يوغوسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح القضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس
4: بحرارة. أيوة
3: نعم.
4: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
3: نعم.
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدع عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها التعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
3: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
4: طبعا أيوة. وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من خش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني بتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبإضافة للأعراض الأخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
4: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إن وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد.
4: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
3: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
4: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا, في السنين الاخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الاصابة به يعني بقى في وعي اكثر, لكن شنو لا زال في حالات هنا. احنا بنقول اهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الاصابة به. اكثر حالات بتجيب فيهم الباعة المتجولين, فعشان كده الناس محتاجة انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب وغرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنغ أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000. ليه؟ جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكذا يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الإنتاج الزيت من 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني، المتوقع انه انتدامي هو غادل رغفتين بألفين ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات، امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها. ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تيزع سنة 2026، وتتابعون فيها الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأت تنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني. صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة الطريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة. منها أنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى أن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور أنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولاً وقادرا على النجاح هو أنه الآن يعني يتم الإعلان عن تصور المؤسسة العسكرية لفكرة الجيش المهني ودمج كل الفصائل المسلحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات إقليمية ودولية بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة التوافق الوطني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
6: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول

0: فروع الخارجية المصرية يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان، وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن. لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس الثاني من شهر سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول للأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكله شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني

0: يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمينها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحب يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول. وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى. وضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة واختلاف وجهة النظر في بعض الأشياء. أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة. ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة بغير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ونحن اختلافنا لأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى اللي هو استيعاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم وتم اتفاق حول المناصب وتم اتفاق حول الأشخاص وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا في أنه لابد من استيعاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية سواء كان النقابات الديمقراطية سواء كان ليان المقاومة ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب وده جزء أساسي وهذا ما يعني نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر في أنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطلق. حتى موضوع الإطاري ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
2: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا إنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكده. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لإنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير قبل أيام ده، بحيث إنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكده، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده. يعني أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما أصلت بتاع بورسودان دي هي ما قادر تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادر تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الأسوار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده، كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه مثلا بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
3: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بأنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم انه هم راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولنفسيات الاسره وللظروف اللي عاشتها الاسره وهيئت للطالب انه يصل المرحله دي او يصل لايام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري ليها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة فنستمع لحديثها.
4: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع الغرار. ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم. ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوى المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة. أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخذ التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعينا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل ليطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين فلنستمع إليه.
5: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفاء. أجعل حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قسرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يذبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني سوداني، تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62%، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7000 ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه اتلامي وغادا رغفتين بألفين ده إذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
2: على ضوء هذه التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
3: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام، بشرط أن تتغير الحسابات.

0: المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين اجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس غدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولي على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق. السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا. الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة

0: في 2000 أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف. الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستنفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان: لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في أعلى تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنج في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إجعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاورات المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غريد جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 إلى 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الإنتاج الزيادة 120 إلى 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف إلى 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه ابتداء يوم غدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا ما في زياده، اذا في زياده بتكون مشكله كمان.
0: حذرت المنسقيه العامه لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار انساني وشيك ومجاعه صامته تفتك بسكان معسكر كلمه بولايه جنوب دارفور. وقال ادم رجال الناطق باسم المنسقيه لراديو دبنجا ان سوء التغذيه الحاد بات يهدد ارواح الاف الاطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الاساسيه. واكد ان 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
1: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهاني يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني. أطيب
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تسعة سنة 2026، وتتابعون فيها. الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره إلى التلاشي، بدأ بينعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في شأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أماني الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط. فكل دي أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة الطريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن أن في مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا، أيضا على تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة. منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل هو الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا تراه مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور إنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولاً وقادرا على النجاح هو انه الان يعني يتم الاعلان عن تصور المؤسسه العسكريه لفكره الجيش المهني، ودمج كل الفصائل المسلحه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان الحكم يكون مدنيا ويبقى فيه تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات اقليميه ودوليه بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة التوافق الوطني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة رشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم، معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة رشا عوض.
6: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار، تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام، وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان. وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب، مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب، ويتماهى تماما

0: واقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش، وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث عقد تحالف قوى التغيير الجذري اجتماعا يوم أمس 2 من شهر سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
2: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهات نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معاهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع ليهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتمها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول للأزمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة، واختلاف وجهات النظر في بعض الأشياء أفتكر أنه ده شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني

0: بنقدم وتنتظرنا مبادرة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابها في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن، سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر، بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى، اللي هو استيعاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش، وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيرهم، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء أساسية في الانتهاكات التي تمت، بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي احنا كان يعني وضحناها بصورة واضحة جدا، في أنه لابد من استيعاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوى الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وده جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب، وده جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ده جزء من صوب الحل للمطلق. حتى موضوع الإيطالي ده جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
2: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار وعدم قدرة السلطة بتاعت بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، ده طوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكده. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده، بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود. وهذه النتيجة طبعا، ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته، لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة، معناها تركت أمر الاقتصاد يحدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده. يعني أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قصمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما أصلت بتاع البورسلان دي هي ما قادر تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادر تسيطر عليه، وعمدنا مع سبق الأسرار، لأنه كل المصالح متشابكة في الموضوع ده. كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب، وعندهم مصالح مشتركة معه في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني للتلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
3: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم إنه هم راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولنفسيات الأسرة وللظروف اللي عاشت الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
4: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنه ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو. فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم. ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس. إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد. الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صائب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداوا المدرسة الخاصة دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة. أنا كمعلمة برى أنه كل طالب يأخذ التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في الختام مستمعينا الكرام، أصدر المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل ليطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
5: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البحث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعل حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قصرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رجع عوض لراديو تبنغ تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنغ أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غريد جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 برامل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريد جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلك. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 ليه جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق ده زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل إنتاج صناعة خبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه التزامي وغدا رغيفتين ب 1000 جنيه ده اذا اذا اذا اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
2: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن. لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسا بقت تلعب دور كبير جدا في

0: عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقد عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسم مفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في إنه الحرب تقف. لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
0: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
0: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية ما في ضمانات ما في احترام لحرية لعمل الصحافة ولا في احترام للحق في الصحفي حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات، فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في أنهم يصلوا هناك لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية.

0: للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
0: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح، وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان، عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
2: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب، برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجة أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلام تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجة تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة، وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارة جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارة جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بالشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكذا يعني.
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعدما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، وانهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقه خياليه. الموضوع كله ما له ازداد سوء يعني. المتوقع انه التزاميه وغدا رغيفتين ب 1000 جنيه، ده اذا ما في زياده، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 3 من شهر تيزعة سنة 2026، وتتابعون فيها: الجامعة العربية ترحب بمبادرة الحوار السوداني.
1: في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية.
0: تحالف قوى التغيير الجذري يلتقي بالآلية الخماسية.
2: تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم. نحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة.
0: توقعات بخفزة تاريخية للدولار وسقوط القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
3: الاقتصاد السوداني في إطاره للتلاشي، مثلا بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه.
0: 3000 طالب بالنيل الأبيض لا يزال مصيرهم معلق قبل 17 يوم من الامتحانات.
4: أنا أم لطالب قالوا ما يمتحن، اتضررنا حقيقي وتصدمنا صدمة حقيقية.
0: تفشي سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء بمعسكر كلمة.
5: يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعنا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة. وأكدت الجامعة على أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في شأن السوداني، قالت لجولة السودان اليوم أن ترحيب جامعة الدول العربية بالحوار السوداني وقبلها مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية بأن الأزمة بلغت حد يمنع جدوى التدخلات الخارجية. مزيد من التفاصيل في حديث الدكتورة أمان الطويل.
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، إن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، إن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط. فكل دي يعني أسباب يرى النطاق الإقليمي أنها كافية حتى يتم الإسراع بفكرة الحوار السوداني صحيح أن هذا الحوار لم يملك بعد لا خارطة الطريق ولا بيئة مناسبة بالكامل، رغم بعض التقدم اللي حصل فيما يتعلق بشطب البلاغات وغيره، لكن الحقيقة أنه أيضا في مشكل أساسي، أنه هذا الحوار ليس بمعزل بالكامل عن يعني سيطرة السلطة في الخرطوم رغم نفيها ده. أظن إن في يعني مهمة كبيرة ملقاة على اللجنة التحضيرية حتى يمكن تجنب المزالق إذا جاز التعبير الموجودة حاليا. أيضا على يعني تحالف إعلان المبادئ أنه يضغط ليس بالطرق التقليدية ولكن بطرق مستحدثة، منها إنه يعمل مشروعات إجرائية وليس خطابات سياسية فيما يتعلق بالمسار السياسي، المسار الأمني. هل الآن هما مسارين مندمجين، التحالف إعلان المبادئ يرى إن وقف الحرب له أولوية، اتجاهات لجنة التحضيرية لا ترى مثل هذه الأولوية. هذه كلها تحديات موجودة أمامنا، ربما يمكن معالجتها وربما لا يمكن معالجتها. أنا أتصور إنه المحدد الحاكم الذي يمكن أن يجعل هذا الحوار مقبولاً وقادرا على النجاح هو انه الان يعني يتم الاعلان عن تصور المؤسسه العسكريه لفكره الجيش المهني، ودمج كل الفصائل المسلحه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان الحكم يكون مدنيا ويبقى في تعهدات من هذا النوع، ويكون هناك ضمانات اقليميه ودوليه بحيث يستعيد السودان يعني زخم التغيير تحت مظلة التوافق الوطني.
0: أيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الأستاذة غشا عوض رئيس تحرير صحيفة التغيير لجولة السودان اليوم معلقة على ترحيب الجامعة العربية بالحوار السوداني. إلى التفاصيل في حديث الأستاذة غشا عوض.
6: بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية يقرأ على خلفية اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان، وبالتالي يتسنى رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. والخطورة في هذا المسعى تكمن في أن هذه العملية لا تهدف إلى إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها، بل تهدف إلى تحويل هذه الحرب إلى حالة شبيهة بالحروب السابقة، وهي أن تنحصر الحرب في أقاليم بعيدة عن المركز، ويتم تعريفها حسب تعريف سلطة الأمر الواقع أنها تمرد على الدولة، وأن الدولة الشرعية هي التي يقود أحد طرفي الحرب، وتستمر الحرب إلى أن إما أن يتم اتفاق سلام وإما أن يتم تقسيم البلاد أسوة بجنوب السودان. هذا المسعى مسعى خطير جدا. أكثر الدول التي تعزز هذا الاتجاه هي مصر، وتستخدم في ذلك جامعة الدول العربية، وهي مؤسسة أنا أعتبرها فرع من فروع الخارجية المصرية، يسعون لذلك من أجل شرعنة الحكم العسكري واستدامته في السودان، وليس هناك أي أولوية لمناقشة إيقاف الحرب ومناقشة الأسباب التي أدت لاندلاعها، ولا أتوقع من الحوار المزمع أن يناقش قضايا خطيرة هي السبب في اندلاع الحرب مثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري وإنهاء واقع تعدد الميليشيات. فالميليشيات في السودان حالة متناسلة ومتزايدة، لا تنحصر فقط في الدعم السريع، وإنما كل يوم نشهد مولد ميليشيا جديدة، ونشهد فصلا جديدا من فصول عسكرة الفضاء السياسي في السودان. على هذه الخلفية وعلى هذه المعطيات يقرأ بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يتماهى تماما مع أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار. وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية. فهذا أمر خطير جدا. الأولوية الآن لا يجب أن تكون لحوارات تكريس الأمر الواقع السياسي بوضع اليد أو بوضع البندقية، وإنما الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب عبر مفاوضات سلام جادة. وهذا هو الموقف الذي اتخذته القوى المدنية الساعية للسلام والديمقراطية.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في

0: اجتماع عندنا يوم أمس الثاني من شهر سبتمبر الجاري مع ممثلي الخماسية، وذلك ضمن إطار الدعوة المطروحة للتشاور حول الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ علي محلوب الناطق باسم مكتب العلاقات الخارجية لتحالف قوى التغيير الجذري.
1: شكرا لراديو دبنجا للمتابعة والتواصل لتوصيل صوت التحالفات المختلفة للسودانيين سواء كان بالداخل أو بالخارج. نحن تواصلنا مع الخماسية ببعض الترتيبات التي تمت منهم على أساس أنه تحالف التغيير الجذري موقفه من الأزمة السودانية، ونحن رأينا يعني دي فرصة لإيصال صوت الثورة وموقف القوة صاحبة المصلحة الحقيقية في إنهاء الحرب وبناء السودان. أولا استمعنا لوجهة نظرهم عموما حول كيفية إدارة الخماسية لوجهات حلول الأزمة السودانية، ونحن ركزنا برضو معهم في أن التحالف التغيير الجذري المشاركة التي تمت بإقرار أنه في أي لقاء أو مشاورات تعني لإيجاد الحل أو توصيل صوت الشارع لهم، باعتبار أنه هم في مرحلة يعني إجراء مشاورات وصياغة هذه المشاورات في إخراء بشكل معقول في إيجاد حل تغرب وجهات النظر في كيفية يعني تنفيذ بعض القرارات التي يمكن أن تساهم في إيقاف الحرب وتساهم في إيجاد حلول. المشاورات التي دخلنا فيها مع الخماسية، التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. وأفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات هيكون شكل شنو وكيفية تأثيره. هم كانوا حريصين على أساس أنهم هم يعني يسمعوا وجهة نظرنا أكثر مما يضعوا علينا بعض الأسئلة والشروط اللي هم يعني خاتنها باعتبار المانديت اللي هو عندهم. أول شيء نرحبوا يعني ترحاب شديد بقبولنا للجلوس معهم ومناقشتهم واستيعاب وجهة نظرنا في أي صياغات مستقبلية لكيفية إيجاد الحلول اللازمة. تحديدا سألونا عن موقفنا في الأول وتحدثنا باستفاضة حول موقفنا من كل المساهمات ومن بينها دور المجتمع الدولي في إيجاد حلول، وبطريقة مباشرة برضو طرحنا وجهة نظرنا باعتبار أنه الحل الأساسي لابد من استيعاب الناس بالداخل. برضو سألونا عن موقفنا عموما من المشاركة التيارات الأخرى أو التجمعات الأخرى، ووضحنا نحن لا نمتلك كل الحقيقة أو لا ندعي امتلاك كل الحقيقة، واختلاف وجهة النظر في بعض الأشياء أفتكر أنه شيء طبيعي ممكن يحدث بين الناس، والتجمعات الحالية موجودة، ولكن نحن يعني بنقدم وجهة نظرنا منفردة من غير لقاءات في أي تجمعات أو أي أحلاف أخرى. ودليل اختلافنا بأن الحل للقضية السودانية لا يمكن أن يتم في الخارج، ولا بد من استيعاب آراء المواطنين السودانيين والتجمعات السودانية الموجودة في الداخل. وبوضوح شديد جدا أوضحنا أنه يعني المجموعات الموجودة حاليا في الداخل هي التي تعلم حقيقة ماذا يجري في الداخل وكيفية استحابة في أي قرارات ممكن تكون لإيجاد حلول، بعيدا عن أي تسوية تعيد النخب من جديد وتعيد الفاعلين الأساسيين في الأزمة بما فيها القوات المتحاربة الآن سواء كان قوات الشعب المسلحة أو سواء كان قوات الدعم السريع. وهذه قضايا أساسية لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق يعني مستقبلي أو في أي اتفاق لرسم سياسة موجودة. القضية الثانية القضية كيفية إيجاد حلول ليس من يحكم السودان أو ليس من يضع الخطوط الأساسية لفترة انتقالية حقيقية تعيد الوضع الديمقراطي وتأسيس

0: المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة السودانية بشكل مباشر، بعيدا عن أي تسويات تعيد المتقاتلين الآن وأسباب الأزمة لإيجادهم في السلطة. ده اختلاف كان أساسي أفتكر في القضايا كانت مطروحة حتى من التجمعات الأخرى، اللي هو استيحاب الجيش أو كما تم في الفترة الانتقالية السابقة وجود الجيش، وكان هو القائد الحقيقي بالنسبة للفترة الانتقالية باعتبار أنه التنازلات تمت من الحرية والتغيير في كيفية إدارة هذه الأزمة وكيفية إيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الفترة الانتقالية. ورأينا كيف كانت التنازلات حتى في قضية السلام في جوبا، الاتفاق تم تجاوز أصحاب المصلحة الحقيقية في المعسكرات وغيره، وتم اتفاق حول المناصب، وتم اتفاق حول الأشخاص، وتم اتفاق حول تسديد بعض التعويضات ليس للذين طالوا أشياء الأساسية في الانتهاكات التي تمت، بقدر ما أنه أخذوها القيادات الموجودة في الحركات المسلحة في تلك الفترة. ده جزء من الأساسيات الأساسية اللي نحن يعني وضحناها بصورة واضحة جدا، في أنه لابد من استحاب اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصلحة الحقيقية والقوة الحية، سواء كان النقابات الديمقراطية، سواء كان ليان المقاومة، ناس التعاملين على التكايا والموجودين في أغلب مدن السودان، الناس اللي كانوا بيعملوا وسط المواطنين في تأسيس أو في جمعهم، سواء كان في معسكرات أو توصيل بعض المساعدات اللي كانت بتتم عبر المواطنين الأساسيين. وهذا جزء من الأزمة اللي نحن نفتكر أنه دير هم أصحاب المصلحة الحقيقية. أي تسويات أخرى بعد إيقاف الحرب، وهذا جزء أساسي، وهذا ما يعني نراه بأنه يعني يتم تجاوزه بشكل أو بآخر، فأنه ما يكون ذا جزء من صوب الحل للمطرح. حتى موضوع الإيطالي ذا جزء من السياسات اللي أدت إلى بعض الإشكاليات، لأنه هذه آراء كانت مفروضة من الخارج، وكان من الأمريكان والسعوديين والفترات التي تمت فيها الإشكالية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم، حيث توقع اقتصاديون قفزة تاريخية للدولار وسقوط للقيمة الشرائية للجنيه السوداني. وحذر المحلل الاقتصادي كمال كرار عبر جولة السودان اليوم من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وتوقع كمال كرار أن يتجاوز سعر الصرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث المحلل الاقتصادي كمال كرار.
2: طول ما في احتياج للعملات الصعبة بالذات الدولار، وعدم قدرة السلطة بتاعة بورسودان على توفير احتياطي من النقد الأجنبي من أي مصادر يعني لمقابلة هذا الطلب، تطوالي بيخلي أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في ازدياد، خاصة إذا كنا عارفين كلنا أنه جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا. فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي، لكنه بتتفرع منها أسباب تانية. إضافة لأنه القرار بتاع بنك السودان المنشور الأخير اللي قبل أيام ده، بحيث أنه هو رفع يده من أي تحديد لسعر الدولار وكذا، ده اعتراف يعني على رؤوس الأشهاد بأنه بنك السودان انهزم أمام السوق الأسود، وهذه النتيجة طبعا ما في نتيجة أكثر من كده. السياسة النقدية هي من صميم مهام بنك السودان، والحفاظ على سعر صرف العملة بشكل كويس وثباته لأنه بيأثر على بقية العمليات الاقتصادية، دي من صميم قانون بنك السودان. فإذا أنت تخليت عن هذه المهمة معناها تركت أمر الاقتصادي حدد السوق الأسود عموما في العملات وفي غير العملات وكده يعني. أصلا كان في تعويم، لكن كان اسمه تعويم مرن مدار، فيه تحديد هامش يومي لأسعار العملات الأجنبية وكده، فذاته يعني بقى ما موجود، ودي القشة التي قسمت يعني ظهر البعير. إضافة لأنه طول ما السلطة بتاعت بورسودان دي هي ما قادرة تسيطر على المصدر الرئيسي للعملات الصعبة اللي هو الذهب، وما قادرة تسيطر عليه وعمدنا مع سبق الإصرار، لأنه كل مصالح متشابكة في الموضوع ده. كل الناس بما فيهم يعني الناس اللي ممكن يكونوا في مناصب دستورية هم ضالعين في أمر التهريب وعندهم مصالح مشتركة مع في إطار خروج الذهب ده منافس غير رسمية وكده. فأتوقع يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني يعني في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بينعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده يعني.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث يعاني 3,000 طالب بالنيل الأبيض قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض المقرر لها في يوم 20 سبتمبر الجاري، مصيرا مجهول بسبب قرار سابق بحرمان من الجلوس للامتحانات على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف، وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام في حديث والدة أحد الطلاب الذين تقرر عدم جلوسهم للامتحانات.
3: السلام عليكم، أنا أم لطالب وقفونا قالوا ما يمتحن، واتضررنا حقيقي واتصدمنا صدمة حقيقية بأنه إحنا جاهزين للامتحان ومهيئين للامتحان، في آخر أيام يقولوا لنا إنه ما بيمتحن بسبب قرار وزاري. طيب من البداية وافقوا لنا، إدارة المدرسة وافقت والإدارة التعليم عندها علم بإنه في طلبة فطوا ومشوا، ما وقفونا من البداية. فهس دارين نعرف يعني الصدمة دي إحنا نطلع منها كيف، دي حاجة. الحل حيكون شنو بالنسبة للطالب وغيره كتار، غيره كتار شديد يعني، دي كانت صدمة للأسر، صدمة كبيرة. فدارين حل جذري إنه الطالب ده هيحصل له شنو، مع العلم إنه هما راعوا لنفسيات الطالب في حد ذاته ولنفسيات الأسرة وللظروف العايشة الأسرة، وهيئت للطالب إنه يصل المرحلة دي أو يصل لأيام الامتحان دي. دي كلها نحن دايرين نشوف الحل الجذري لها شنو. شكرا جزيلا.
1: وفي هذا الإطار أيضا مستمعينا الكرام، استطلعت جولة السودان اليوم رأي إحدى المعلمات بالنيل الأبيض حول هذه المسألة، فنستمع لحديثها.
4: أنا معلمة بولاية النيل الأبيض المرحلة المتوسطة. بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3,000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم، ده من جانب. الجانب الثاني إدارات المدارس لما تجي تسجل الطلبة بيكون عندها غيد، الغيد ده على أوراق الطالب الثبوتية، تاريخ ميلاده وهكذا. فمحاسبة إدارات المدارس ذاتها قد تكون قرار صايب. التجاوزات حصلت يمكن في المدارس الخاصة، حصلت في المدارس الخاصة يعني أكثر من المدارس الحكومية. أي ولي أمر داير ولده مستعجل له وداو المدرسة الخاصة، دفعوا له المبلغ قبلوه على أساس أنه يمتحن لحد ما جاءهم القرار. القرار نحن مع قرار الوزارة، أنا كمعلمة برى أنه كل طالب ياخد التسلسل الصحيح بتحت مرحله من فصل لفصل لحد ما يمتحن.
1: في في الختام مستمعينا الكرام، أصدرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أصدرت بيان حول سوء التغذية الحاد وتفشيه بين الأطفال والنساء في مخيم كلمة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث أطلقت المنسقية في هذا البيان نداء عاجل يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية. كذلك ناشدت برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، فلنستمع إليه.
5: في ظل الظروف الإنسانية المتردية التي يواجهها النازحون في مخيم كلمة، أصبح الوضع حرجا للقاية، مهددا بانهيار كامل. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد، ولا يحصل سوى 30% ممن يتلقون حصصا غذائية على هذه الحصص، مما يترك 70% من النازحين دون أي مساعدة. وقد فاقم هذا الوضع معاناتهم اليومية وأدى إلى خسائر صامتة في الأرواح البرية. ومخيم كلمة هي نموذج لبقية المخيمات المنتشرة حاليا في السودان. تقاد الخدمات الإنسانية تنعدم في المخيم، ويفتقر النازحون للغذاء الكافي والرياض الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وتظهر مقاطع فيديو وثائقية من داخل المخيم مشاهد مأساوية لأطفال هزيلين تبرز حجم الكارثة، ونساء يواجهن خطر الموت أثناء الحمل والولادة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية. أدى هذا النقص الحاد إلى تفاقم المعاناة اليومية، محولا البعث عن الطعام إلى صراع من أجل البقاء، ومجبرا العديد من العائلات على اتخاذ خيارات كارثية تحدد حياة أطفالهم. إن معاناتهم اليوم تتطلب تضامنا إنسانيا حقيقيا لا عودا جوفا. أجعلها حياة النازحين أولوية، وليكون التضامن بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، وعيد إلينا الرحمة والمودة التي انتزعت منا قصرا. نداء تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب بما يلي: الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية لحياة النازحين، وجعل التضامن الإنساني بصيص أمل ينير القلوب المنهكة، ويعيد الرحمة والتضامن إلى هذه المخيمات المنسية. إن استمرار هذا الوضع الكارثي دون تدخل عاجل يعد تواطؤا في الجريمة نفسها. أطفال ونساء السودان يستحقون أن ينظر إليهم كبشر لهم حقوق، لا مجرد أرقام تسجل في التقارير. يا أحرار العالم، يا مناضلين من أجل الحرية، إن مخيم كلمة ساعة معركة بين الحياة والموت، بين صمت العالم وصوت الثورة. أطفالنا الذين يزبلون من سوء التغذية هم شهداء الجوع، ونساؤنا الحوامل المرضعات رمزا للتضحية في وجه الإهمال والخذلان.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى لكم مني طيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب غرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل يعني التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على يعني إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع يعني أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رجع عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيس التحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إسر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارة جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غريت جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني، وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على أجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكلهم اشتغل الانتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كلهم اشتغل انتاج صناعة خبز، يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار، هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه اتلامي وغادل رغفتين بألف جنيه، ده إذا, اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا، ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوسيع نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل المرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرت سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في أنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاه واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو من منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون بتشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار إنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن اصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له او الاتفاق في مجلس الامن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسيه المتعلقه به. فاعتقد هي من حيث المبدا زي ما انا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً، وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع، فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلاً ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف أو المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا ثلاثة أعضاء على الأقل ثلاثة أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء الثلاثه حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة، وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحللنا القضية بتاعتنا، هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حللنا قضيتنا، إحنا البدائل اللي عندنا حتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلاً حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلاً قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلاً الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائياً المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي، ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل الجرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاشر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف

0: كويس، هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل القضاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كذا مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن. كويس، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. يعني إحنا في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص

0: الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب. مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
1: على ضوء الراهن السوداني، وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطر إلى الولاية القضائية الدولية زي ما إحنا عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضي بها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم التمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات التمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين، جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جريم بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 3 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجامعة العربية ترحب بمبادرة حوار سوداني، وتحالف قوى التغيير الجزري يجتمع مع الخماسي ويرفض أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة. سعر الرغيفة 500 جنيه بالخرطوم اعتبارا من الجمعة، وسوء التغذية الحاد يهدد حياة 70% من نازحي معسكر كلمة، والدولار يتجاوز 7000 جنيه. مقتل 4 مدنيين في قصف جوي لقرية جفاوة بجنوب وغرب الأبيض، والبرهان يزور النيل الأزرق والقضارف ويجتمع بالجيش. بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقول تجنيد المرتزقة وشبكات الإمداد العابرة للحدود ساهم في تصاعد الحرب. إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور، و 3000 طالب وطالبة بالنيل الأبيض مصيرهم ما زال معلقا والامتحانات على الأبواب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمبادرة الحوار السوداني التي جرى تدشينها في الخرطوم هذا الأسبوع بردود فعل واسعة. وقالت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الإحرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمختصة في الشأن السوداني، قالت لراديو دبنجا أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومن بعده الجامعة العربية بالحوار السوداني جاء وفق معطيات أبرزها وجود تفاهم بين عواصم إقليمية، بأن الأزمة بلغت حدا يمنع جدوى التدخلات الخارجية بعد 3 سنوات من الحرب وتأثيرها على استقرار دول الجوار وأمن البحر الأحمر. وأشارت إلى أن الحوار يواجه تحديات، منها غياب خارطة طريق واضحة وسيادة السلطة في الخرطوم، وشددت على أن المحدد الحاكم لإنجاح الحوار يكمن في إعلان تصور للجيش المهني ودمج الفصائل المسلحة وتحقيق الحكم المدني بضمانات دولية عبر توافق وطني. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يعني أنا أعتقد أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني مرتبط بعدد من المعطيات. واحد، أن في تفاهم الآن بين عدد من العواصم العربية والإفريقية أن المشكل السوداني قد بلغ حدا من التعقيد يجعل التدخلات الخارجية غير مجدية بعد 3 سنوات من الحرب. 2، أن المشكل السوداني سوف يتسبب في اتساع حالة الزعزعة الاستقرار الإقليمي سواء في إثيوبيا أو في تشاد أو في إريتريا. 3، أن النخب المدنية لم تثبت قدرة على إيجاد مشتركات حتى في حدودها الدنيا. 4، أنه مسألة الأمن البحر الأحمر مسألة حاكمة في تقديرات بعض العواصم، وبالتالي هي اللي بتقود الاهتمام وبتقود نوع أو اتجاهات الضغط.
0: من جانبها حذرت الأستاذة رشا عوض رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية من مساعي عربية أفريقية، قالت أنها تهدف إلى شرعنة سلطة الأمر العسكرية بقيادة عبد الفتاح البرهان عبر حوار سوداني تليه عملية سياسية قد تفضي إلى تشكيل مؤسسة تشريعية تمهد لانتخاب البرهان رئيسا للسودان. وقالت رشا عوض لراديو دبنجا تعليقا على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اتجاها نشأ داخل الآلية الخماسية بإعاز من مصر للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لدعم مسار من شأنه تثبيت السلطة العسكرية لحكم البلاد بقيادة البرهان، معتبرة أن الهدف النهائي من هذه العملية قد يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص:
2: اتجاه نشأ داخل الآلية الخماسية بإيعاز من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه شرعنة سلطة الأمر الواقع العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك عبر عمليات مصنوعة لحوار سوداني سوداني يعقب هذا الحوار تكوين مؤسسة تشريعية. هذه المؤسسة التشريعية الدور المرسوم لها أن تنتخب البرهان رئيسا للسودان.
0: من جهة ثانية، قالت رئيسة تحرير صحيفة التغيير أن خطورة هذا المسعى تكمن في أنه لا يستهدف إنهاء الحرب ومعالجة جذورها، وإنما قد يقود إلى إعادة إنتاج نمط الحروب السابقة في السودان عبر حصر القتال في الأقاليم وتعريفه باعتباره تمردا على الدولة، بما يفتح الباب أمام استمرار الحرب أو تقسيم البلاد. واتهمت رشا مصر باستخدام جامعة الدول العربية التي وصفتها بأنها فرع لوزارة خارجيتها بشرعنة الحكم العسكري وإدامته في السودان، وقالت أن الأولوية في هذا المسار لا تبدو موجهة نحو مناقشة وقف الحرب أو الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. ووصفت الحوار السوداني المرتقب بأنه غير منتج، وقد يضيف تعقيدا جديدا إلى الأزمة ويكرس حالة الانقسام الإداري القائمة. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أحد طرفي الحرب ويتماهى تماما مع ما تقوله أبواق سلطة الأمر الواقع عن هذا الحوار، وهذا الحوار سيكون بكل تأكيد غير منتج، وسيضيف إلى الأزمة السودانية تعقيدا جديدا، وسيكرس حالة الانقسام الإداري القائم في السودان الآن، لأن هذا الحوار كأنه سلم بأن السودان هو المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لأن هناك أقاليم بأسرها خارج سيطرة الجيش وتقوم فيها أيضا سلطة موازية، فهذا أمر خطير جدا.
0: كانت الجامعة العربية رحبت في بيان لها يوم الخميس بمبادرة شخصيات وطنية سودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني سوداني من خلال مشاورات أولية لبناء الثقة من دون فرض أجندة مسبقة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أكد أهمية المبادرة في ظل انقطاع الحوار وتعمق الانقسامات بسبب الحرب. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس السيادة شطب البلاغات ضد قيادات سياسية وحث القوى السودانية على الانخراط في المشاورات، مجددا التأكيد على ضرورة أن يكون الحوار بملكية وقيادة سودانية. قال تحالف قوى التغيير الجذري أنه عقد اجتماعا رسميا مع ممثلي المجموعة الخماسية للتشاور حول سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية المستمرة. وأكد علي محجوب النظيف الناطق الرسمي باسم مكتب العلاقات الخارجية بالتحالف أكد لراديو دبنجا أن مشاركة التغيير الجذري في الاجتماع مع الخماسية جاءت من أجل إيصال صوت القوى المدنية والديمقراطية الحية دون الدخول في مساومات أو إعطاء الشرعية لأي تسوية سياسية جديدة. وأوضح أن الاجتماع ركز على التعرف على المبادرة المطروحة للتشاور واستعراض مواقف التحالف المبدئية، إلى جانب مناقشة التساؤلات المتعلقة بمشاركة القوى السودانية ومستقبل العملية السياسية. وأضاف علي النظيف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: التقينا بالأمس، أنا كنت جزء من اللقاء، وبصورة واضحة جدا أوضحنا لهم أنه نحن ما بنخش في أي تفاوض أو مساومة أو لا نمنح أي شرعية لأي مشروع بتاع تسوية يعيد بالضبط إنتاج الأزمة ويعيد توزيع السلطة بين القوى اللي هي أساسا ساهمت في إشعال الحرب. أفتكر أنه اللقاء كان مثمر لأنه كان يعني به بعض التساؤلات حول موقفنا عموما وموقفنا من المشاورات التامة وموقفنا من أي خطوات يعني بعد هذه المشاورات.
0: من جهة أخرى، أعلنت البروفيسور نعمات الزبير تقديم استقالتها واعتذارها عن عدم مواصلة المشاركة في لجنة الحوار السوداني السوداني المستقل، مشيرة إلى أن هذا القرار ينبع من إحساسها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ورغبة منها في إفساح المجال لمتفرغين بصورة كاملة لحجم التحديات السياسية والوطنية المترتبة على العملية. وأكدت الزبير في بيان لها تقديرها الكامل لجهود أعضاء اللجنة وصدق نواياهم، معلنة عودتها للتركيز على العمل الاجتماعي والإنساني المباشر لتخفيف معاناة النازحين والقتلى والمتضررين من الحرب، مشددة على استمرار التزامها بدعم جهود تحقيق السلام المستدام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. لا تزال هذه الأخبار مستمعينا الكرام تأتيكم من راديو دبنجا. قتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلان إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة يوم الاثنين، واستهدف القصف الجوي غارية جفاوة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفاد أحد أقارب الضحايا راديو دبنجا أن الطائرة ألقت 3 براميل متفجرة على القرية، أصابت أحد المنازل ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم عبد الله يوسف عبد المجيد وزوجته مريم محمد مهدي وابنه وأختهما فاطمة أحمد علي وحفيده حسن عبد الله. وينتمي الضحايا إلى أسرة يوسف عبد المجيد وهو جد شيخ غارية جفاوة الحالي يوسف أحمد يوسف عبد المجيد، كما ينتمي بعضهم إلى أسرة علي أدومة والد أحمد علي المعروف بمندلي. عزرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن تجنيد مرتزقة أجانب وشبكات الإمداد العابرة للحدود يساهمان بشكل مباشر في تصاعد الحرب وتطوير العمليات العسكرية لأطراف النزاع، مما يدفع ثمنه المدنيون عبر انتهاكات وجرائم ترقى إلى جرائم حرب وسمات الإبادة الجماعية. وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في تقرير جديد صدر يوم الخميس تحت عنوان تأجيج النزاع في السودان الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي، أكد أن هذا الدعم الخارجي تسبب في عواقب كارثية على المدنيين ومنازلهم والمستشفيات والمدارس. أدانت بريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات سودانية بينها شبكة أطباء السودان ولجنة محامو الطوارئ تدمير طائرة مسيرة لشاحنتين من المساعدات تتبعان لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من مدينة الدلين بولاية جنوب كردفان يوم الأحد. وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان أن الشاحنتين كانتا متجهتين إلى كادوغلي، وكانتا تحملان بوضوح شعارات وأعلام برنامج الأغذية العالمي. وأكد البرنامج أن الهجوم المسير على الشاحنتين أدى إلى تدمير أكثر من 50 طن متري من المواد الغذائية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 10,000 جنيه سوداني قبل نهاية العام الحالي، وحذروا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وكان يوم الخميس أكبر انهيار للجنيه السوداني أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يعادل 7,000 جنيه. وأرجع المحلل الاقتصادي كمال كرار هذا الانهيار للجنيه السوداني إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على النقد الأجنبي، وتحديدا لتغطية تكاليف السلاح والاحتياجات العسكرية المتزايدة الناجمة عن الحرب الجارية. وحذر كرار من التبعات المعيشية الخطيرة لهذا التدهور وانعكاس خفضة الدولار المباشرة على القيمة الشرائية للجنيه وأجور المواطنين، مما يدفع المجتمع نحو مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات والاعتصامات للوصول إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: جزء كبير من الطلب على الدولار في احتياجات السلاح والتجيش والحرب دي وكذا، فالحرب دي هي سبب أساسي هسه لهذا المشهد الاقتصادي. فأتوقع يعني إنه خلال يعني قبل نهاية العام هذا الدولار بشكل ده يعني يفوت 10,000 جنيه للدولار الواحد يعني. وده معناه حي الاقتصاد السوداني عن في إطاره يعني إلى التلاشي، لأنه المثل بتنعكس مباشرة على إجور الناس والقيمة الشرائية للجنيه، وده بيخلق المزيد من التوترات الاجتماعية والإضرابات والاعتصامات في سبيل الناس تعيش على الأقل بالحد الأدنى من ما يتوفر من الاحتياجات الضرورية وكده. يعني
0: أعلن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم أن تعديل سعر قطعة الخبز الواحدة لتصبح 500 جنيه اعتبارا من يوم الجمعة 4 سبتمبر، ورجع نائب رئيس الاتحاد عصام أكاشا في مقابلة مع راديو دبنجا هذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة بعد ما غفص سعر جوال الدقيق من 77 ألف جنيه إلى 108 ألف جنيه بنسبة زيادة تقارب 40%، إلى جانب صعود أسعار الزيت والخميرة وأجور العاملين. وأوضح أن صناعة الخبز تعد صناعة غير مدعومة وتتأثر مباشرة بالتقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى إعادة الصلاحيات للأمن الاقتصادي للحد من المضاربات في سوق العملات وكبح جماح التجار المتسببين في انفلات الأسعار. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الدقيق زايد مبلغ وقدره 62 ألف جنيه، وكذلك الخميرة من 155 ل 200 ألف جنيه، وكل مشتغل الإنتاج الزيت من 120 ل 230 ألف جنيه، العمالة من 8 من 7 ألف ل 10 ألف جنيه، كل مشتغل إنتاج صناعة الخبز يعني في تصاعد قريب جدا جدا، انهيار شديد في سعر الصرف وانفلات شديد في سعر الدولار هابس بطريقة خيالية. الموضوع كله ما له ازداد سوء، يعني المتوقع انه ابتدام يوم غدا رغيفتين بألف جنيه، ده إذا, اذا اذا اذا ما في زيادة، إذا في زيادة بتكون مشكلة كمان.
0: حذرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور من انهيار إنساني وشيك ومجاعة صامتة تفتك بسكان معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. وقال آدم رجال الناطق باسم المنسقية لراديو دبنجا أن سوء التغذية الحاد بات يهدد أرواح آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في ظل انقطاع شبيه بالكامل للمساعدات والخدمات الأساسية. وأكد أن 30% فقط من سكان المعسكر يحصلون على الحصص الغذائية، بينما يواجه 70% من النازحين المتبقيين مصيرا مجهولا دون أي مساعدات غذائية، مما يحول عملية البحث اليومي عن الطعام إلى صراع مرير من أجل البقاء، وسط انعدام شبه تام للخدمات والرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة. وأضاف آدم رجال لدبنجا في هذا الخصوص:
6: تطلق المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان نداء عاجلا ويطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتوصيل نطاق التدخل الفوري وزيادة حجم المساعدات الغذائية والصحية، برنامج الأغذية العالمي بضمان وصول الحصص الغذائية لجميع النازحين دون استثناء، اليونيسيف بتكثيف رعاية التغذية أو برامج التغذية العلاجية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
0: قالت لجنة المعلمين السودانيين أن إعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية التي عقدت في مناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع بدارفور تمثل واقعا تعليميا لا ينبغي أن يتحمل الطلاب تبعاته، محذرة من أن استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي قد يؤدي إلى انقسام الشهادات والمسارات الأكاديمية في السودان. وأكدت اللجنة في بيان أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يرفض تحويل التعليم إلى ساحة للصراع السياسي والعسكري، مشيرة إلى أن إعلان نتائج الشهادة السودانية عبر مسارين منفصلين يكشف خطورة استمرار انقسام القرار التعليمي في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاد صيغة وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد أو معادلة شهادات الطلاب الذين أدوا الامتحانات وفق معايير واضحة تضمن سلامة العملية الامتحانية وتحفظ حقهم في مواصلة التعليم العالي. لا يزال مصير نحو 3000 طالب وطالبة معلقا بسبب قرار سابق بحرمانهم من الجلوس للامتحانات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية النيل الأبيض، على خلفية مخالفات تتعلق بالقبول والانتقال بين الصفوف وسط مطالب متزايدة بمراجعة الحالات قبل فوات موعد الامتحانات. وقال الخبير التربوي صلاح عثمان إبراهيم في تصريح لراديو دبنجا أن اقتراب موعد الامتحانات يجعل مراجعة القرار أكثر إلحاحا، مشير إلى أن للوزارة الحق في تطبيق اللوائح ومحاسبة المدارس المخالفة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي تلقائيا إلى تحميل الطلاب مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، ودعا إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة ملفات الطلاب بصورة فردية قبل انطلاق الامتحانات، والسماح للمستوفين للشروط بالجلوس مع محاسبة المدارس أو المسؤولين الذين تثبت مخالفتهم.
7: بالنسبة للقرار بتاع الوزارة بمنع العدد من الطلاب بأنهم ما يمتحنوا، حكاية بتاع 3000 وكذا طالب ما يمتحنوا، والله أنا كمعلمة مع القرار. مع القرار ليه؟ لأنه التجاوزات اللي حصلت في إنه الطلبة ديل اتخطوا المرحلة أو اتخطوا الفصول لاحقين شنو؟ يعني أنا ما عارفة الاستعجال هو أصلا لشنو؟ فالطلبة ديل كونوا يمنعوهم من الامتحان يمكن ده العقاب الصحيح بالنسبة ليهم.
0: في شمال دارفور أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بشمال دارفور الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ضمن حزمة من القرارات، قالت أنها تستهدف حوكمة العملية التعليمية وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية بالتزامن مع إعلان بدء العام الدراسي 2026-2027 للمراحل التعليمية الأربعة في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وانتقد وزير التربية بالولاية المعين من تأسيس أحمد عمر بهية ما وصفه بتسرع بعض المدارس الخاصة بفتح أبوابها قبل إعلان الوزارة الرسمي عن بداية العام الدراسي، مشير إلى أن عددا منها قام بتحصيل رسوم من أولياء الأمور مقابل نقل الطلاب إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية، الأمر الذي قال أنه ألحق أضرارا كبيرة بالطلاب وأسرهم. لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة لاستخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، مشير إلى أن اللجنة ذكرت الحكومة بالتزامها بالقرارات والمنشورات الصادرة بالزيادات. واعتبر الباقر أن موقف لجنة المعلمين في الولاية الشمالية يمثل كل المعلمين في السودان، داعيا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. الخبر الأخير في النشرة، زار رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الخميس ولايتي النيل الأزرق والدمازين، واجتمع بالجيش في الدمازين والقضارف وحكومتي الولايتين. وأكد البرهان في الدمازين اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار ودعم جهود حكومة إقليم النيل الأزرق في مواجهة تداعيات الحرب. وعقد البرهان اجتماعا مع اللجنة الأمنية بالإقليم واستمع إلى تنوير شامل حول مستجدات الأوضاع الأمنية والموقف الميداني. وفي القضارف اجتمع البرهان مع الجيش بقيادة الفرقة الثانية مشاة واطلع على مستوى الجاهزية العسكرية بالولاية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن

0: فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
1: على ضوء هذه التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام أم أن السودان مرشح لمزيد من الصراع؟
0: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشراً،

0: والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس قدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوض يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا عملية التفاوض في أكرا وغانا عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط، عندما تصاعدت الحرب تعرضت تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003. ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف. الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام، وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستنفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنج.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف صموت يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوا بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متر من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة بنجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهي ده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنتهي، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني
9: راديو دبنغا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويسة جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذ موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين. مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا، في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببت الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية، كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس؟ وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
6: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والموية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا.

0: هي اصلا من زمان، واسي زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
1: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
0: في تسرب للطلاب عادي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لانه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الاقل الناس اللي كانوا في الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشه، لانه بيكون دائما الاهل بيعتمدوا على الاولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح، ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه في ظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي، المهم ما اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
1: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
0: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع، بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وبعدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غير انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعته، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعده تكون متوفره، فبالك هسه في حاله بتاعت حرب ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حته امنه نسبيا يسالوا منها يكون متوفره؟ ابدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، ايا كانت الدوله المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، الناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فانا افتكر انه ما في زول يسأله من ورق ثبوتي، اذا انت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، اذا انت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفي لو فياته مستوى أكاديمي، لأن هذه سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل المعالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون

0: زمنه قليل يعني ما يكون زمنه طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي، وبعد ذاك يشوفوا انه المفروض يعالجوا الاشكال ده كيف.
1: كيف ممكن نقدر او نقيم عودة المعلمين والكوادر الادارية لممارسة اعمالهم بعد الحرب؟
0: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد، وانا والله شخصيا اتكلمت عن الموضوع ده كتير، انه يعني اصلا ده ما حل، وحل غبي جدا انك تسد الفجوه بتاعت المعلمين المؤهلين، الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنه 25 سنه 10 سنه 15 سنه، يعني حتى ولو شغال له 5 سنه اكتسب خبره ما سهله، يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
1: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
0: يعني المعلمين دي ليهم شهور عددها ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة، واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا، اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي، لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني، يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الشيء الالكتروني، يعني ما في لجنه بتمشي لحد الولايه عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربيه هناك الاقليمي عشان يناقشوا انه يدوا المعلمين حقوقهم كيف، لا ابدا ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته اسس بتاع اللجان ده عشان اللجنه ذاتها تكون عندها حوافز، القروش بعد ذاك اللي بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعدوا وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا بفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، بال تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة، إنه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت إنه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد، ونحن عندنا 18 ولايه، يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايره كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجوا بعد ذاك يضروا بحقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنه الماليه انتهت وبتجي سنه ماليه جديده، السنه الماليه الجديده دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنه الماليه اللي فاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنه بتاعت الاجور المجلس الاعلى للاجور بعد ذاك، وبعد يجي يكون خلاص اصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانيه جديده ويكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام انا بفتكر انه حاجه صعبه شديد انه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
1: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحله ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
0: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة القليلة رجعت، إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة دي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني والمعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم يحكم الناس وطى العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
1: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمارية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجة أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمها و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقا من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا للأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني يودي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كتير.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر شكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي، وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي هي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة ب 19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب 2000 الليلة بقت ب 7 ألف، رطل اللبن عشان الزول يجيبه للأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب 3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي امشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معاه حاجة، هسه بيجي بتشرب شاي احمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسه زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسه بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما الزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو سكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضايع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه يمشون ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في ان انا ادفع ضريبه لناس الضرائب، وللاسف ناس الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضايع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية يودوها لك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله
13: أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة. ناس حلفة ما بعرفوا شغل واشتكينا ويتكلمنا الناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه يا دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا من مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل إن شاء الله لغاية يوم الأحد، هنشوف اللي هيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
14: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام وفده والأعضاء المجلس التشريع القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه في خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها من شيء، والخريطة دي كانت مزورة ما طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض النار يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الإثارات بالنسبة للتحيج بتاع نفسي، يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده الناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فيها عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان بيستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض بيان، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقه دي، دي كانت درست الله حاجه ده، ودي سبب النقطه الحاصل ده الحاجه اللي خلى الناس يتبطلوا في صوره. لكن في النهايه رئيس الجمهوريه لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على اساس التوسع يقدر يوافقوا فكره، لكن من جانبنا اساسا كان نعم ما عندنا أي شيء بترفع الآن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لأنه ما مستفيدين من التجارة بتاع المشاكل والحاجة كده. ده الحاجة المفيدة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص. ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
15: بيان لجنة المعلمين

0: التي تعمل الآن في الثلاثين ألف مدرسة في 3000 مدرسة لا تعمل. هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تبنيلا واقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة، والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين والتعليم هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بطرق شتى تعادل 10400 مدرسة تقريبا. هو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40 إلى 50% في جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحية حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
2: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر تنتلاس يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى عدم الموية إنه النوار كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق هتحرق نهائي والله. المزارعين بيخش في ديون مزارعه كثيره يكون شايلين شنو سلفيات من البنك الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك وحتى جات يا شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده لكن برضه لو ما جات موية ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض

0: يعني احنا عارفين المرض المعدي يعني شنو بينتقل من زول المصاب للزول النصف الطيب. اذا بدنا نشوف عشان نعمل وقايه لازم نمسكهم قوه الانتقال زي الواحد واحد، والوقايه بيعتمد على حاجات اساسيه. اول حاجه نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الانسان ذاته بوين، ولازم نعرف بيطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل له وقايه. لكن خلينا نركز الليله على الحاجات اللي ممكن اي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقايه لنفسنا من الامراض المعديه. وبرضه نتكلم عن الامراض المعديه، اذا كان المرض ده بينتقل بطريقه مباشره عن طريق الالتماس المباشر ببساطة جدا، الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ العطي والبوحة والحاجات دي نعمل لها دي ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفسه، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوخ، لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح وبرضه تنسب نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل. ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصابين الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زور يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوع ولا داير تعطس، كنت شايلين قطعه بتاع القماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحطس فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات، يعني ما ترجع تدخل منديلك، يعني تشيله وتبدأه. يعني اول ما عطست فوق تمشي تجدعه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعطس فوق المره دي ودخلت رجعت منديلك، المره الجايه تعطس فوق وكده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدمه، اذا ده الضروري. واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كميه بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشه فيها، وممكن اذا انت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب، في اي وقت جزول مثلا كره ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيب لنا للحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نقضي عليها. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا دور على البعوض أو على الزبالة الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب إحنا يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، الزواب جدا ممكن الزول يعمل دخان، الدخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزواب هو محتاج لحتة فيها أكل عشان ياكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. إذا النظافة برضه واحدة من الحاجات اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضه واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطائره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دائما بيحب حته فيها مويه كثيره، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك المويه الراكده لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكلينا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموشيات لأن الوعود دائما يجي لازم من الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموشية وده الناموشية ضروري جدا ده على سبيل المثال عن حشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين أول يدين يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي لقي الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض الماضية لها لحد دينا عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون نغسل يدينا ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون أي ما نزل أنا الناس اللي بعمل التصريف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي نغار تغسل يدينك بالموية والصابون أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا أصاب قروسة تصابون ما عندنا لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون لكن إذا ما بجي صابون بالموية استخدم الرماد الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك أو استخدم التراب العادي غسل بيها أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي دي حاجة ضرورية جدا عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي احتفلوا بيها لأنه لو كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي ميادة والله إذا نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة تانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوا بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمها و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للقاعدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات عاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربع تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بعشرة الليلة ب19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7000، رطل اللبن عشان الزول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3000، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة بنجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجلي الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي قدر من الأمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل الجنة خلاص زاير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كتير.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير، المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة، من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على المسارات السابقة، لأن تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات القائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
2: على ضوء التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام، أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
3: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، وهناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة، لذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس قدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض، لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
2: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية، يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب؟
3: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا، الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: ضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية، كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا، الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس، وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، عملية التفاوض في أكرا وغانا، عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب، تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003، ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة، عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام. وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد. ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستونفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان، لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها. وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. وفي الحالات الثلاثة لم ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح استمرار بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي. حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
2: الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
1: ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بيتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى لضغط على الخدمات سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتأدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب، أنا كشابة من شرق السودان وأقوله بكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور إنه برضو أدى إنه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشة في ظل شنو الخطاب الإعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتأكيد إنه الشرق لا يريد إنه يكون ساحة جديدة للحرب، ونريد إنه يكون فيه سلام ويحفظ هنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين إلى دياره.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب، أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد

0: العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
1: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحزمة العسكرية هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حزمة عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد انه يتم سجنهم. وهسه حاصله يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيق حملهم، تم سجنهم للفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنة، حاجه كده بتاع التخويف منه في بعض منهم الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بتطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول فلت من بعض الجرائم ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو هيكون يعملوا حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم نقلوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط عليهم بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السري معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقلوا الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية، عشان كده في كل الهناء لكل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحية عسكرية، عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بتاعت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عدالة، في محاسبة بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
0: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
2: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب أتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعة أنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو إنه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضو هو نفس الاتهام ده موجود، باعتبار إنه برضو في فترة من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من الأثيوبيين إنه يكونوا قاعدين في الخطوط الأمامية، بالذات في المناطق بتاعت الفا والمناطق بتاعت البطانة كشكل جغرافي يعني.
0: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركة وعلى تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والاجتماعية لتصاعد الحرب في البلاد. وأخيرا ينضم إلينا الصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان، ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة، واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان، نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حالة حرب، فالامر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وامنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول انه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر، يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله يعني إحنا بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن إحنا ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، يعني ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا، ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه، ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها، يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافير في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده، واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل، رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي، يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة، الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 شهر 9 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا، أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتياجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات عاملين بحظر تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة بـ3 ألف، فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نجلي حاجة عشان حاجة، تمام، بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجل الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي بقدر من الأمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر وتنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل الجنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سودان إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانغوك، هذا إلى جانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل، وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهوره بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شنباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر أنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقة زول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يوم. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19,000، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2,000 الليلة بقت ب7,000، رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3,000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش. يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم، اليوم ذاته بيجي أمشي بحاجة صعبة جدا. يعني إحنا بنصحى من الصباح، لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معاه حاجة، هسي بيجي بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. أسي زمان برضو كنا بنشرب، يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما أزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجورتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم، بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي، ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده، تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب، ضريبة أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر. أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من لجنه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي، مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري، قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايشه وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة لتكملة إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضائع دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله
13: أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرف شغل، واشتكينا واتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر الدنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أنا بعتبرها عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل ليه فيها رسوم إضافية وتعمل ليه فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا مع مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورة في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل. ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانه دي محلها تغير من الحته دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوه الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
14: أفتكر نائب الوزير العدل في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه لأنه في خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها بينا شيء، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد 7 يوم مفروض النواق يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر. وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بصورة ده نتيجة لدى الاثارات التحيج بتاع الناس، يعني استغربنا وقلنا شو. عشان كده الناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولايي والمجتمع المدني فيه عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف إيه، بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض يعني، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمل القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ودل سبب الجوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يقتلوا في صورة. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التوجه يقدر يوافق فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الإجراءات اللي عملناها وكل الانتظامات اللي احنا قلناها، لأن ما في ما مستفيدين من الجرى بتاع المشاكل والحاجة كده. ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص. ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
15: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلاً واقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة، والارقام التي ذكرها لجنه المعلمين الاداريين هي ارقام موثقه وموجوده مستنده على ما لديها من معلومات مؤكده عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى اثناء هذه الحرب، وايضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت ان المدارس المتوقفه في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسه تقريبا، وهو ما يؤكد ان المدارس المتوقفه في السودان في الاقاليم والولايات المختلفه نسبتها لا تقل عن 40-50% في جمله المدارس الموجوده في السودان. بعتقد ان على وزاره التربيه والتعليم ان توضح الواقع الخريطه المدرسيه في السودان الان بكل صراحه حتى يستطيع الجميع الخروج برؤيه واقعيه ورؤيه عمليه تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي حدث.

0: فلما تكون في إصلاح الحال وحال الحياة في جميع الجزر.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
2: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة يعني كل ما 3-4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوارة اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى بعد ما الموية إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. والفضل الدير بقى الثابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كثيره. لو استمر الوضع على كده والترعة ما جات مويه الزراعه هتحرق نهائي والله. وزارعين بيخش في ديون وزارعين كثيره يكون شغالين شنو سلفيات من البنك الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين لكن بيبقى صعب شديد. ناس كثيره مولت من البنك وحتى جاء شركات بتاع الزراعه مولت زراعه الذره وكده لكن برضه لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي والله يكون في العون بس غايته الله يعين.
1: بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان ليوم الجمعه الموافق 4 سبتمبر. الى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا والى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، بصعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحياة دي نعمل ليها شيء. بصعب جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه ثاني ما هو نفس، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأن الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة، الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا

0: نعلم أطفالنا البطل. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يقول أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ذي الخلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن إنها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك يا جماعة. أنا بنبه إنه أي زول يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس دار تقول ولا دار تعطف كنت شايلين قطعة بتاع قماش أو كان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحتفظ فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه يعني أول ما عطفته فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة كلب نظيف، لأنه كده أنت تعطف فوقه المرة دي ودخلت رجع في جيبك، المرة الجاية تعطف فوقه كده أنت ثاني حترجع تستنشق نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطفنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم زيادة على الضروري، وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي احنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاجي شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاجة إنه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبابة الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزباب، مثلا الزباب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزباب موجودة، الزباب جدا ممكن الزول يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزباب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزباب هو محتاج لحتة فيها أكل عشان ياكل، إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذا النظافة برضه واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشريه برضه واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الحشرات الطائره. والوساخه البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئه دي، الحتات اللي فيها الوساخه، الحتات بتاعت الكوش والاكسيال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكميه بتاعت البعوض للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطائره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دائما بيحب حته فيها مويه، مويه كثيره، لازم تبين الحتات اللي فيها البرك المويه الراكده لازم تكفينا. اذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجعي بتاعت العربات دي برضه بتكتل لنا، برضه نعمل رش. وبرضه الناس تستخدم ناموسيات، لان البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسيه، تستخدم الناموسيه ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائره والذباب والبعوض. طيب عندنا الاصابع ديل، اول يدين، يدين نعمل لهم شنو؟ قلنا انه هو برضه واحده من الطرق الغير مباشره اللي نقل الامراض الماضيه. في حاجه اهم يعني مهمه جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعدية لحد دينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون، بيتين في كل الأحوال أنا بقول، في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون، أي مثلا الناس اللي بعملوا التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال. أكثر من يدينا دي نغاف، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا صار قروشة تصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن إذا ما في صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيها. أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إني نيزك. دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا بيها لأنه مثل كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذن نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي ميادة والله يجب لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين. برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجة أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه الزيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح، كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة نقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه. واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة شنو، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة: كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية؟ وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببت الحرب؟ للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية. كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية؟ وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
3: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. طبعاً ما في، ما هي يعني نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في المياه، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي. فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها موية وكده؟ لا أبدا، ما في الحاجة دي، ما موجودة، وهي اصلا من زمان واسس زاد الافغان انه فقيره جدا لكل البيئه المدرسيه، فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
2: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
3: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت الناقصه. في تسرب للطلاب لأنه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الأقل الناس اللي كانوا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشة، لأنه بيكون دائما الأهل بيعتمدوا على الأولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه أسا لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت. لكن التسريب كبير قطع شك.
2: من القضايا المهمة والملحة الطلاب الناسحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب الناسحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
3: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعة كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. أنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم يعني من الوثائق الثبوتية، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياة ده بتقدم على أي حاجة قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهادة بتاعت غيري إنه كان في سنة كده وماشي لسنة كده ويجيب نتيجته بتاعته؟ يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعدة تكون متوفرة. فبالك أسي في حالة بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستغير ويقعد في حتة آمنة نسبيا يسألوا منها يكون متوفرة؟ أبدا ما في. يعني أسي معظم السودانيين النزحوا دين المشو مصير، المشو دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، أي كان الدولة المشو عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي. ناس دي مرقت ساي، يعني بس مثلا زول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي. إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في ياتو فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده. يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة. يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده بيخش في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة. تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل، يعني ما يكون زمان طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات، لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية، لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمول الخطة دي. وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
2: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
3: ضعيفة شديد، لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد. وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير، إنه يعني أصلا ده ما حل، وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعة المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين، يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة، يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة. يعني أنت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
2: نجي لملف الرواتب والمستحقات، وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين، كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
3: يعني المعلمين دي لهم شهور عددا ما صرفوا، والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم، وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب التم بقيادة لجنة المعلمين، الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة، اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوقهم ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023، عشان تديهم متأخراتهم دي لا، إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني. يعني الناس دي يعني مشت بعيد، الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني، يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا، ما في داتا، الداتا دي يعني ما بتح يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاتها تكون عندها حوافز، والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق، حتكون القروش بتاعتها أكثر من القروش اللي ممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة، والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية، إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات، سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا، تحول المستندات PDF عبر الشبكة، يعني في 100 طريقة انه اختاروا الطريقة العظيمة بتاعت انه اللجنة تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولاية لولاية ولحد، ونحن عندنا 18 ولاية يمكن اللجنة لحد أسا ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط، يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا، عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضرب حقوق المعلمين عشان يدوها لها، بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة، السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت، وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته، عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
2: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
3: صراحة يعني ما في تدريب، هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده، فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بند بتاع تدريب، ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجعوا دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو، ولا الناس تقعد معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت، يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب، الناس دي ماتت بالقهر، ماتت بالإحساس بالظلم، ماتت بإحساس العجز، يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي، والحاجة بتنطبق وبتنسحب على كل الشعب السوداني من المعلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وط العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
2: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة قمرية عمر، وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: مرحبا بكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من الحوار مع السفير عادل الشرفي. أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. مرحبا بك السيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية. السيد السفير المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس قدم مقترحات جديدة من بينها توقيع هدنة مع التأكيد على المسارات السابقة، كما أدان قصف الطيران الحربي للجيش في لمناطق داخل تشاد.
3: مقترحات المبعوث الأمريكي للسلام في السودان مسعد بولس أرى أنها تمثل محاولة لإعادة تحريك المسار السياسي والإنساني في وقت وصلت فيه الحرب إلى مرحلة شديدة الخطورة، ليس فقط بسبب استمرار القتال داخل السودان، وإنما أيضا بسبب اتساع آثاره على دول الجوار وخصوصا تشاد. وأعتقد أن دعوته لتوقيع هدنة خطوة ضرورية وعاجلة، لكنها لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بديلا عن المسارات السابقة، بل يجب أن تكون مدخلا لإحيائها وتطويرها. فالهدنة المطلوبة ليست مجرد توقف مؤقت لإطلاق النار ثم تعود العمليات العسكرية بعد أيام أو أسابيع، إنما ينبغي أن تكون هدنة واضحة ومحددة تتضمن آليات المراقبة والتحقق وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح الطرق أمام المدنيين، والالتزام بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري أو جلب مزيدا من السلاح. هنا تأتي أهمية تأكيد المبعوث الأمريكي على

0: تعدد المبادرات خلال الفترة الماضية لم يكن المشكلة في حد ذاته، المشكلة كانت في غياب التنسيق وعدم وجود آلية تلزم الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لذلك المطلوب الآن ليس إطلاق مبادرة جديدة، إنما جمع المسارات الغائمة في إطار واحد، بحيث يكون هناك مسار إنساني عاجل ومسار أمني يركز على وقف إطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى تسوية مدنية شاملة. وأعتقد أن أي هدنة لن تنجح إذا لم تكن مرتبطة بعملية سياسية واضحة. فالهدنة قد توقف القصف مؤقتا، لكنها لا تعالج أسباب الحرب ولا تحدد مستقبل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية، ولا تجيب على أسئلة إعادة بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني والعسكري. أما إدانة قصف الطيران الحربي للجيش لمناطق داخل تشاد فهي إدانة في محلها، لأن انتقال العمليات العسكرية إلى أراضي دولة مجاورة للسودان يمثل تطورا خطيرا للغاية. إذا ثبت وقوع هذا القصف فإنه لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثا عسكريا عاديا، لأنه يمس سيادة دولة أخرى ويهدد بتوسيع نطاق الحرب من نزاع داخلي إلى أزمة إقليمية مفتوحة.
1: على ضوء التطورات سيد السفير وتجدد المعارك في النيل الأزرق وكردفان، هل تعتقد أن تتراجع أطراف الحرب ويتحقق السلام أم أن السودان مرشح لمزيد من السرعة؟
0: من المعطيات الحالية لا تعطي أساسا للقول أن السلام أصبح قريبا، ولكنها أيضا لا تعني أن الحرب ستستمر بالضرورة إلى ما لا نهاية. فالمشهد الميداني في أغسطس يشهد تصعيدا في كردفان والنيل الأزرق، والأمم المتحدة حذرت قبل أيام من أن أطراف النزاع ما زالت أسيرة منطق عسكري صفري، بينما تشير تحليلات أخرى إلى أن أي من الطرفين لم يتمكن من تحقيق نصر عسكري حاسم بعد أكثر من 3 سنوات. وأنا بصراحة في هذا الوضع أعتقد أن السودان يقف الآن أمام مفترق طرق خطير جدا. إذا نظرنا إلى التطورات الأخيرة وخصوصا تجدد القتال في النيل الأزرق وكردفان، فمن الصعب أن نقول أن أطراف الحرب أصبحت الآن مستعدة للتراجع والذهاب إلى السلام. بالعكس، المؤشرات العسكرية الأخيرة تقول أن كل طرف ما زال يحاول تحسين موقعه على الأرض قبل الدخول في أي تفاوض. أمم المتحدة نفسها حذرت في الأيام الماضية من أن أطراف النزاع ما زالت تتحرك وفق ما وصفته بالمنطقة العسكري الصفري، أي أن كل طرف ما زال يعتقد أنه يستطيع تحسين موقفه عسكريا قبل أن يقدم تنازلات سياسية. لكن في المقابل لا أعتقد أن هذا يعني أن السودان متجه حتما إلى حرب لا نهاية، لأن هناك حقيقة أصبحت واضحة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب. للجيش وحلفائه استطاع أن يحسم الحرب عسكريا، وللدعم السريع وحلفائه استطاع أن يحسمها عسكريا. نعم، هناك تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة، هناك تقدم وتراجع من وقت لآخر، لكن لم يتحقق النصر الحاسم الذي يمكن أن يفرض على السودان نظاما مستقرا، وهذا مهم. أعتقد أن السلام في السودان لن يأتي عندما يقتنع أحد الطرفين بأنه أصبح أقوى فقط، إنما عندما يقتنع الطرفان بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أكبر من تكلفة التسوية السياسية. وهنا نواجه مشكلة حقيقية. في الوقت الحالي ما زالت هناك موارد وسلاح ودعم خارجي، وما زالت هناك إمكانية أمام الأطراف لمواصلة القتال. لذلك فإن تجدد المعارك في كردفان والنيل الأزرق ليست مجرد تطور عسكري عابر، هو مؤشر على أن الحرب يمكن أن تدخل مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف وتعدد الجبهات. وكردفان تحديدا أصبحت منطقة شديدة الأهمية لأنها تقع في قلب الاتصال الجغرافي بين مناطق نفوذ مختلفة،

0: ذلك فإن الصراع عليها يمكن أن يكون له تأثير كبير على شكل الحرب في المرحلة القادمة. أما النيل الأزرق فإن تطوراتها تحمل أيضا خطرا إقليميا بسبب قربها من الحدود الأثيوبية، وقد شهدت المنطقة بالفعل تغيرات ميدانية مهمة خلال الأسابيع الأخيرة. لكن هناك شيء أخطر من مجرد اتساع رقعة القتال، وهو طبيعة الحرب نفسها تتغير. نحن لم نعد نتحدث فقط عن معارك تقليدية بين قوات على الأرض، استخدام الطائرات المسيرة أصبح منتشرا، والهجمات أصبحت أكثر قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، والمدنيون يدفعون الثمن بصورة متزايدة. وفي كردفان مثلا وقعت خلال الأيام الأخيرة هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط مئات المدنيين، وهذا يجعلني أقل تفاؤلا على المدى القصير. لكنني في الوقت نفسه أعتقد أن هناك فرصة للسلام بشرط أن تتغير حسابات الحرب، وهذا هو الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الإقليمي والدولي. لا يكفي أن نقول للطرفين أجلسوا وتفاوضوا، يجب أن تكون هناك ضغوط حقيقية على طرفي الحرب وعلى الجهات الخارجية التي تمد الحرب بالسلاح والمال. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون هناك حوافز حقيقية للسلام. أعتقد أن المقترحات الأمريكية الأخيرة والتحرك داخل مجلس الأمن والدفع نحو توسيع حظر السلاح يمكن أن تكون جزءا من هذا الاتجاه إذا تم تطبيقها بصورة عادلة على جميع الأطراف. وأعتقد أيضا أن القوى السياسية والمدنية السودانية عليها مسؤولية كبيرة، لأن وقف الحرب وحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى أن نبدأ من الآن في بناء توافق سياسي سوداني حول شكل الدولة التي نريد أن نصل إليها بعد الحرب، حتى لا ننتظر وقف إطلاق النار ثم نبدأ من الصفر مرة أخرى. ولذلك إذا سألتني هل أنا متفائل بأن أطراف الحرب ستتراجع قريبا، أقول لست متفائلا كثيرا على المدى القصير. أما إذا سألتني هل السودان مرشح بالضرورة لمزيد من الحرب لسنوات طويلة، فأقول ليس بالضرورة، لأن استمرار الحرب ليس قدرا محتوما، لكنه مرتبط بحسابات الأطراف وبحجم الدعم الخارجي وبقدرة المجتمع الإقليمي والدولة على تغيير هذه الحسابات. وأعتقد أن اللحظة التي سيبدأ فيها كل طرف يشعر أن النصر العسكري الكامل غير ممكن، وأن الاستمرار في الحرب سيكلفه أكثر مما يمكن أن يربحه، ستكون هي اللحظة الحقيقية التي يمكن أن يبدأ فيها السلام. لذا أنا أرى أن مسؤوليتنا الآن ليست فقط أن نسأل من الذي سيتقدم عسكريا في كردفان أو النيل الأزرق، السؤال الأهم هو كيف يمكن تحويل هذا التوازن العسكري المتحرك إلى توازن سياسي يدفع الطرفين إلى التفاوض. لأن السودان لا يحتاج إلى طرف ينتصر على السودان، إنما يحتاج تسوية تنتصر للسودان.
1: السيد السفير، أيضا كانت لديك رؤية بتدخل دول إنساني أسميتها بالتدخل الدولي الإنساني لتكثيف الضغوط على الطرفين، وأن هنالك أيضا بعض النماذج المماثلة لذلك في بعض الدول الأفريقية يمكن أن تطلعنا عليها حتى يقف عليها الناس ويتأكدون من أنها يمكن أن تكون موضوعية لوقف الحرب.
0: نعم، وبشكل واضح، بل أن التجارب الحديثة تقدم أمثلة قوية جدا على أن الحروب الأهلية يمكن أن تنتهي عندما يصبح الضغط الإقليمي والدولي على أطراف النزاع أقوى من قدرتهم أو رغبتهم في مواصلة الحرب. لكن بالطبع كما ذكرنا الضغط الخارجي وحده لا يصنع السلام. الذي ينجح عادة هو معادلة من ثلاث عناصر: الضغط على الأطراف، ضغط على الداعمين الخارجيين، مسار تفاوضي يقدم مخرجا سياسيا. لدينا في التاريخ الحديث والقريب ثلاثة أمثلة، هي الحرب الأهلية في ليبيريا، والحرب الأهلية في البوسنة والهرسك في يوغوسلافيا السابقة، والحرب الأهلية في سيراليون. في الحرب الأهلية الليبرية الثانية كان القتال مستمر بين حكومة تشارلز تايلور وحكومة لورد وحركتي لورد وموديل. في 2003 كان المتمردون يسيطرون على مساحات واسعة ويهددون العاصمة، لكن الذي حدث وأوقف الحرب مهم جدا. الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الأطراف على الاتجاه إلى التفاوض. الأمم المتحدة ذكرت صراحة أن الضغط الإقليمي والدولي المكثف أجبر الحكومة والحركات المسلحة على السعي إلى تسوية تفاوضية. غادت في ذلك الوقت منظمة إيكواس وهي المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا عملية التفاوض في أكرا وغانا عاصمة غانا، وشاركت فيها الحكومة والمتمردون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية. والأهم أن الضغط لم يكن سياسيا فقط. عندما تصاعدت الحرب تعرض تشارلز تايلور لضغط أمريكي ودولي شديد، وبعدها غادر السلطة في أغسطس 2003، ثم أدخلت ونشرت قوة الإيكواس في 18 أغسطس 2003 ووقع اتفاق السلام الشامل. في البوسنة عندما أصبح الضغط العسكري والدبلوماسي كافيا لتغيير حسابات الأطراف، الحرب في البوسنة لم تنتهي بمجرد الدعوات إلى حوار. في 1995 استخدمت الولايات المتحدة وحلفائها ضغطا دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا متزامنا، وشن الناتو حملة جوية ضد مواقع صرب البوسنة لمدة 87 يوما متتالية، وساهمت العمليات العسكرية في تغيير ميزان القوى وإقناع القيادة الصربية بأن فوائد التفاوض أصبحت أكبر من فوائد استمرار الحرب. بعد ذلك جاءت مفاوضات دايتون واتفاق السلام، وبعد الاتفاق لم يترك المجتمع الدولي الأطراف وحدها، بل أرسلت قوة دولية لتنفيذ الجوانب العسكرية في الاتفاق. في سيراليون تم توقيع اتفاق لومي في 1999، لكن الاتفاق انهار عندما خرج المتمردون وقف إطلاق النار واحتجزوا مئات من القوات الأمم المتحدة. وهنا لم ينسحب المجتمع الدولي، بل زاد الضغط وفرض عقوبات على داعمي المتمردين، وعزز قوات الأمم المتحدة، وتدخلت بريطانيا عسكريا لدعم استقرار البلاد، ثم عادت الوساطة والمفاوضات، واستنفت عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. وفي يناير 2002 أعلنت الحكومة انتهاء الحرب، وكان قد تم نزع سلاح وتسريح أكثر من 70,000 مقاتل. وحتى بعد توقيع اتفاق السلام لم توجد آليات مراقبة وتنفيذ وضغط، يمكن أن يعود القتال. السؤال، هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر السودانيين على السلام؟ السؤال الأدق هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على الطرفين من الدخول في تسوية؟ والجواب التاريخي هو نعم يستطيع، وقد حدث ذلك كما ذكرنا أكثر من مرة. لكن هناك شرط بالغ الأهمية في السودان. لا يكفي الضغط على الجيش والدعم السريع وحدهما، أو حكومة البرهان وداعميها وحكومة تأسيس وداعميها. إذا كان أحد الطرفين يستطيع الحصول على السلاح والمال والذخيرة والدعم السياسي من الخارج، فسوف يستطيع تحمل الضغط لفترة طويلة. لذا فإن الضغط على الداعمين الخارجين يكون في الحالة السودانية أهم من الضغط على الأطراف نفسها، وهذا يجعل اقتراح توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية. لذلك ينبغي أن يكون حظرا حقيقيا ومتساويا وقابل للتنفيذ، وليس مجرد قرار على الورق. نعم، التاريخ الحديث يقدم لنا أكثر من مثال على ذلك، وكما ذكرنا في أفريقيا ليبيريا وسيراليون، تجربتي ليبيريا وسيراليون، وفي أوروبا البوسنة. ففي الحالات الثلاثة لن ينتهي الصراع لأن أحد الأطراف استيقظ فجأة وغرر السلام، إنما عندما تغيرت حسابات الحرب نتيجة الضغوط إقليمية ودولية هائلة، وأصبح استمرار بما فيها التدخل العسكري الإنساني، وأصبح استمرار الحرب أكثر تكلفة على من التفاوض. لذلك أعتقد أن المطلوب ليس فقط الضغط على الطرفين، إنما الضغط أيضا على الجهات الإقليمية الدولية التي تمدهما بالسلاح والمال والدعم السياسي، حتى لو أدى الأمر إلى جزء من هذا الضغط إلى التدخل الدولي الإنساني لإجبار الطرفين لإيقاف الحرب. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي واضح يوفر للطرفين مخرجا سياسيا. بمعنى آخر، لا نريد أن نفرض السلام على السودانيين عموما، إنما يجب فرضه على الطرفين المتحاربين. نريد أن نجعل استمرار الحرب أصعب والسلام أسهل، وهذا هو الدرس الذي يمكن أن نستفيده من تجارب ليبيريا والبوسنة والهرسك وسيراليون. لكم الشكر والتقدير.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان، ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع. وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزات الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو طبنجة أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنجا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظر تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنجا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعد جميعا، نستعد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاق من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا الأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة نجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناكل بنوفر مثلا نقول وجبة الفطور بنجيب الغداء، أو وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، وأما الشاهي ده يعني مهم للأطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهي ده بأي بقدر الإمكان. والله يا جماعة يعني بنعاني كتير، بنعاني من الأسعار المرتفعة، كل يوم بتفاجئ بسعر تاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإسمار، وهي مرحلة تتطلب السقيا كل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني الأيوات دي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمير تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة شنو، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص زاير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026. تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين، مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم، مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواد أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسية للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل، وأفتكر أنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة أنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الأولية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة إنه المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية إنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر إنه الخلافات هي بتوضح تماما إنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي، وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالانحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء مسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البحث حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل إمداد chains of supply وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب من بين المتعاقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يصح لارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، بيبدأ يوم راسه شاطب من الصباح كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها ب10 والليلة ب19,000، ملوة البصل اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7,000، رطل اللبن عشان الزول يجيبه للأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3,000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم ذاته بيجي يمشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسي بيجيب بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسي زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسي بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقوله يعدي بيها يومه، لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا. فالوضع صعب جدا والله، ما الزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص دي السلطة كده، يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو السكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقوله عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، الله بنصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم، بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا على إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده، تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب، ضريبة أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%. يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على إنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه ينشل ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في انه انا ادفع ضريبه لنص الضرائب، وللاسف نص الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتجينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه، توصيات من لجنه الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايش وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة جمركية دي لازم يكونوا عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضايع نحن نعمل لها جودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية، يودوا عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء، يعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم، كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت تعنت تعنت تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة، ناس حلفة ما بعرفوا شغل، واشتكينا واتكلمنا ناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده، أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي، لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا بمخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا بمهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد، لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بالسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل. إن شاء الله لغاية يوم الأحد هنشوف اللي حيحصل شنو بإذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده، والكرفانة دي محلها تغير من الحتة دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا كافة الأطراف المحلية والإقليمية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحة وتوترات أمنية متصاعدة في المنطقة. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانوك للتوضيح.
13: أفتكر نائب الوزير العام في أيام موجودة والأعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع أعضاء مجلس الولايات من منطقة بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه لأنه الخريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بهم إلى شيء، والخريطة دي كانت مزورة من طريقة صح، وهم طلعوا ببيانات لأنه لحد سبع يوم مفروض الأطراف يزيحوا من جنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه الصوره دي نتيجه لدى الاثارات التحيز بتاعنا يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولاي والمجتمع المدني فيه عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف دي بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما أصوله بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمى القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي كانت رفض الله حاجات ودل سبب الجوطة الحاصل أنه دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة دي. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التواجد يقدر يوافقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع لأن ملتزمين بكل الإتفاقيات اللي عملناها وكل الانتجامات اللي احنا قلناها، لأن ما في ما مستفيدين من الجرع بتاع المشاكل والحاجة دي ده الحاجة الموجودة. بس والله اللي حصل بس في هدول ما في أي إنسان غيره، لكن في يعني كل أي واحد حريص ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلاً الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والارقام التي ذكرها لجنه المعلمين والتعليم هي ارقام موثقه وموجوده مستنده على ما لديها من معلومات مؤكده عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى اثناء هذه الحرب، وايضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت ان المدارس المتوفره في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسه تقريبا، هو ما يؤكد ان المدارس المتوفره في السودان الى قليل والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي تنبيات الواقع الحال الذي أحدث هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية، كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضرر من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمر وتنت خلاص، يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة، يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى يعني الموية إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع. هو الفضل الدير بقى السابتة دي دائرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص موية الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل الجنة خلاص دائرة موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون

0: البنك، وزارعين بيخش في ديون وزارعية كتيرة بكون شغالين شنو سلفيات من البنك، والوضع بيبقى صعب شديد يعني. ما عارف حصل اللي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيرة مولت من البنك، وحتى جاء شركات بتاع الزراعة إنهم مولت زراعة الزراعة وكده، لكن برضو لو ما جات موية ما في نجاح نهائي. الله يكون في العون، بس غايته الله يعين.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: حلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم طرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بنتغل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عز. دي واحدة من الطرق، زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعه بعد ما بيجي كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبوحة والحياة دي نعمل ليها شبيه، يبقى صعب جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفسه، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ زي ما قلنا قبل ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تعيش بنفس المرض. برضه الحاجة الثالثة، أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلاً إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا، طبعاً ضروري جداً يعني الزول يستخدم لما يجوح أو يعطس، من الضروري جداً إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع الدماس يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جداً. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني دير يفرط تبقى سلوك للناس، دير بجوح ولا دير طاقت كنت شايلت قطعة بتاع الدماش، وكان من ديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون منها بالورق بكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد تليك من ديل كده على خشمك وملاخرين تخطف فيه، وكمان ما تعطف فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطفت فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان من ديل ورق، وإذا كان من ديل عادي بتاع الدماش تمشي تغسله المويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعبت فوق كده انت ثاني هترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم، وهتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدمه، اذا عطس

0: ሄደ ይገስተው ግን ተመናዲ ነው ተማምግበል ይንዲ አንኛ ጀማ ደሪን ተጓ ሰካፈ ዲናስ እንደና እንዲማት ንጓስ በትራጉም ነበርዱ አናስ ያሙል ሂሳቡ ያኒ አትራባ ወርዱ ሲሁ ከሚያጣክ ምክሮባ ይንክን ተቁና አይሽፊያ ወሙምኪን ዘንተ ንግሮ ታማል ሂሳቡ ተታው ማጥራ አሸማ ያመለ ቢመስረ መረው ተተኑ ተተኑ ዘመሰለ عنده بكتيريا بيعيش اكثر من 10 سنوات في التراب اللي وكيد جزول مثلا كره وبيروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بيها الطرق المباشره. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الامراض المعديه او الوقايه من الامراض المعديه اللي بتجي بطريقه غير مباشره ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاجي شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدا عليه. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا نقول على البعوض أو على الزبال الكثير أو كده، لكن احنا ما ننتظر بعد، احنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزبال، مثلا الزبال احنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزبال موجودة، الزبال جدا ممكن الزبال يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزبال مثلا كثير كويس بالنظافة، الزبال هو محتاج لحتة دي أكل عشان ياكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذا النظافة برضه واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشرية برضه واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش ولا كسال بتاع البعوض والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض والذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دايما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم قبل الحتات اللي فيها البرك المراد لازم ندفنها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضه بتكتل لنا، برضه نعمل رش، وبرضه الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دايما بيجي الليزر من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة زي الذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع يدين، أول يدين أنا عمل لهم شنو؟ قلنا إنه هو برضه واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون، بيتين في كل الأحوال أنا بقول، في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون، أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل تحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال. أكثر من يدينا دي نظافة، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا هنا قروشة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون، لكن زي ما تجي الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي ده غسل بيه كويس. أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يمسك، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي، احتفلوا بيه على انه كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا لحد هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون، وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاله والدي مياده والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين، برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صموت يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادوغلي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واوه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجا أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه الزيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمها و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيق بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجاً على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة تهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قاروره الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان الزول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيبين حاجة بسيطة بنجلي حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني يودي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته إنه تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في موية كثيرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة، والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري، تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور، أو من منذ اندلاع الحرب الحالية بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام. والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا، لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها، اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلاً بينعقد الاختصاص بسبب على على على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار انه المحكمة اصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في الجرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذ فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة. وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلاً المحكمة بينعقد لها الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جداً، وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلاً المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع، فأعتقد أصلاً دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
3: رجوعاً يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمع الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
2: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان. أنا ما أعتقد إنه مجلس الأمن في الظروف الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة، بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده مع إنه شبه بعيد يعني إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص حتى ممكن يكونوا 10 الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية اصلا، فانا ما اعتقد هم الاعضاء 3 حيتفقوا في انه يدوا الاختصاص للمحكمه الجنائيه الدوليه باعتبار المشاكل السياسيه اللي هم بيفتكروها، وباعتبار انه اصلا ممكن يكون واحد من الارجمنت الاساسيه او واحد من القضايا الاساسيه ممكن يتكلموا عنها انه المحكمه ما ادت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمه الجنائيه الدوليه عشان تقدر تحقق عداله، وزي ما انا تكلمت في 20 سنة الماضيه اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان، وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد ما هي البدائل؟
4: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك دي سؤال موضوعي جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا، لكن لو المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا إحنا البدائل اللي عندنا هتكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه، بقول لك ببساطة لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور، إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23، وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها. فعشان كده هم قاموا بادروا إن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بأنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني أنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير غادرة وغير راغبة في إنها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الحكم الوطنية في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن إذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدولة السودانية من دولة ديكتاتورية إلى دولة تحترم سلطة القانون، فهنا ممكن المحاكم المحلية السودانية بعد ما يتم إعادة تأهيل الغذاء وبعد إجراء الإصلاحات المؤسسية في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانية والأجهزة العدلية السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن، يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وتحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات الغادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاعت تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع البعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها، عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات التي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات، وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وبرضه في إجراءات أغلبية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان. فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
4: على ضوء الراهن السوداني وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تفعل الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه هي ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة. يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في القدس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي. فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني. ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيب، المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. طيب، أنا أقول إنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو اتزامن مع إنه

0: الخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. انعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم أنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة، ودفع الشرق الثمن مرتين. المرة الأولى كان في أنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد أنه أدى للضغط على الخدمات، سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى، إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد، كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة، وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان، وأقوله وبكل بصراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل، بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور انه برضو ادى انه لضعف شنو ضعف المبادرات وجعلها هشه في ظل شنو الخطاب الاعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتاكيد انه الشرق لا يريد انه يكون ساحه جديده للحرب، ونريد انه يكون فيه سلام ويحفظ اهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين الى ديارهم.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفيه خالد ادريس على هذه المشاركه. والان ننتقل الى الناشط السياسي ايوب محمد خميس من القضارف. ايوب اهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكريه، كيف تنظر الى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى ان هذا التصعيد يفتح الباب امام مزيد من التعقيدات، ام يمكن ان يدفع الاطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
2: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات مجتمع مدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وهسي حاصله يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيق حملهم، تم سجنهم الفتره تتراوح فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنه، حاجه كده بتاعت تخويف منه في بعض منهم. الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح واحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخط عليهم بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السري معهم في الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم، في ناس تم تعذيبهم، والحاجة دي لو كان مشي لتفاوض نقول له الحاجة دي ما بتتمشي ساكت، دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت.

0: او لو في شروط اي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبه، عيب بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهايه، عشان كده في كل هنا كل الاطراف بيقول لك اي واحد داري يحسم شنو يحسمها من ناحيه عسكريه، عشان ما في ثاني يكون وجود لاي مساله بدات محاسبه ويخطوا على حاجاتهم. دي واحده من ضمن الحاجات. لكن اذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم، في عداله، في محاسبه بتكون، وفيها ناس كمية بتاع الناس بيكون في السجون في الفترة اللي فاتت دي، والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت، دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
2: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور، ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعت التجيش والعسكر بتاعت الفضاء المدني بعد ذاك، وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكون القبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل لأنه يكون في شكل تاني أنه المسألة بتاعت أنه حصلت عملية بتاعت استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم القبلية، وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته التعدد بتاع المكونات القبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب، اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا، بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع، برضه هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضه في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من السوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعت الفاو والمناطق بتاعت الغطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركة وعلى تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والاجتماعية لتصاعد الحرب في البلاد. وأخيرا ينضم إلينا الصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب، وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام، يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة، يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة، لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب، يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية، دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر انه والله كل السودان الان في حاله حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبير جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقول إنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه الاستمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني أنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبير جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول أنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا أنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان، ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش، يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية، يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا. ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني، يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل، يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب، يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد إنه الآن خيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل الحسابات سواء كان للطرفين، يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف الصمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السوداني إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بحث تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، والعمل على تجفيف مصادر الدعم الخارجي لجميع الأطراف المتحاربة. ودعت المبادرة في بيان إلى تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مسمنة تقرير اللجنة الأخير وما تضمنه من نتائج وتوصيات ترمي إلى تعزيز المساءلة وحماية المدنيين ومكافحة الإفلات من العقاب. اتهمت شبكة أطباء السودان الحركة الشعبية بالهجوم على منطقة ديبي ولوري بجبال النوبة، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 شخص بينهم نساء وأطفال. وقالت الشبكة في بيان أن الهجوم أدى إلى نزوح عدد كبير من المدنيين من المنطقة، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال على الفور بالحركة الشعبية للتعليق على هذه الاتهامات. ومن جهة ثانية، أعلنت مكوكية قبيلة الشواية في مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، أعلنت مقتل أحد أبناء المنطقة إثر هجوم على رئاسة واواه بمنطقة الشواية صباح الخميس، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون. تواجه الآلية الخماسية المعنية بحل الأزمة السودانية خلافات داخلية حول زيارة مقررة لأعضائها إلى الخرطوم خلال الأسبوع المقبل، حيث أبدت بعض أطرافها رغبة صريحة بعدم المشاركة. وقال المحلل السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي، قال لراديو دبنجة أن زيارة الخرطوم المقررة تضع الآلية أمام اختبار حقيقي وخطير يمس صلب دورها المفترض كوساطة بين الفرقاء، مبين أن تحركات ومواقف بعض المنتسبين للاتحاد الأفريقي أوصلت لهذه الشكوك. وأكد الفكي أن بيان المفوضية الأخير والترحيب بالحوار كشف عن عمق الانقسام الداخلي، وقال أن الإصرار على زيارة الخرطوم في هذا التوقيت يطعن في حياديتها بشكل مباشر. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر أنه الآلية مطالبة بأنه تعمل على أنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مسألة الحوار السوداني السوداني هي مسألة يعني تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية. وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه الزيارة دي هي بتيجي في وقت غير مناسب في يتزامن مع مزاد الحوار.
0: أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين قصف قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طن متري من المساعدات كانت مخصصة لدعم نحو 5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو أوتابنغا أن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني، محملا طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. وأضاف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
3: تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لهجوم جوي قاسم أدى إلى تدمير شاحنتين محملتين بأكثر من 50 طنا متريا من الحبوب والزيت والعدس والملح كانت مخصصة لدعمنا و5800 شخص من النازحين والفئات الضعيفة. إن هذا الاعتداء الوحشي يمثل استهدافا مباشرا لحق الإنسان في الحياة، ويكشف عن استخفاف كامل بالقانون الدولي الإنساني. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحمل طرفي الصراع في السودان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
0: وعلى المستوى الدولي قال مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية أن ما لا يقل عن 12 دولة في العالم تقوم بتقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان، ووصف تدفق الأسلحة للسودان بأنه تطور محزن للغاية يجب إيقافه على الفور. وقال بوليس أن جميع الدول المجاورة في المنطقة إلى جانب العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى تشارك في العمليات العسكرية أو تسهيلها لدعم الأطراف المتنافسة. دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة معبر أشقيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من الحظيرة الجمركية، وفرضت رسوم جديدة بدعوة التهرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة والمقاييس على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأغراض الشخصية للعائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات. وقال متحدث من المخلصين لراديو دبنغا أن المحتجين أمهلوا سلطات الأمن الاقتصادي مهلة حتى يوم الأحد لإزالة نقطة التحصيل. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي.
0: وفي الولاية الشمالية لوحت لجنة المعلمين السودانيين بالعودة إلى استخدام سلاح الإضراب احتجاجا على عدم صرف المعلمين في الولاية الشمالية المرتبات لشهر 8 بتطبيق التعديلات على المرتبات. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر قال لراديو دبنغا أن البيان الصادر من لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية أكد أن الحكومة لم توفي بوعدها بصرف المرتبات لهذا الشهر معدلة، ودعا المعلمين لرص الصفوف والاستعداد لجولة أخرى من الإضرابات. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: هذا العام وأن تعديل المرتبات وتعديل الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم في الفترة القادمة. أمامنا عام دراسي جديد، يجب أن نستعيد جميعا، نستعيد كل المعلمين لخوض هذه المعركة التي نعتقد أنها من أهم المعارك التي تؤكد للجميع أن المعلمين متمسكون بحقهم في تعديل المرتبات وفي حياة كريمة.
0: اشتكى معلمون في مدينة الأبيض من ارتفاع كلفة المعيشة مقارنة مع ضعف الرواتب، وأكد معلمون لراديو دبنجا أن الأجور والمعاشات في الولاية لم تعد تتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن استمرار الحرب، وأشاروا إلى أن راتب المعلم بالدرجة الأولى لا يتجاوز 149 ألف جنيه سوداني شهرياً، بينما يبلغ أعلى معاش لمتقاعدي الخدمة المدنية نحو 62 ألف جنيه في الشهر، في حين لا يتجاوز أقل معاش 37 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو لحم الضان إلى نحو 60 ألف جنيه، فيما وصل سعر كيلو لحم العجالي إلى 50 ألف جنيه. وبحسب معلمين فقد وصل سعر جوز المياه نحو 2000 جنيه، فيما تصل تكلفة المواصلات إلى نحو 1500 جنيه. وأكدوا أن ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الأجور والمعاشات فاقم من معاناتهم.
6: يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان بنقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى زول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت، أنا كنت قبل كم يوم بجيبها بـ10 والليلة بـ19 ألف. ملوة البصل اللي كنا بنشتريها بـ2000 الليلة بقت بـ7 ألف. رطل اللبن عشان زول يجيبوا للأطفال يشربوه، رطل اللبن الليلة بـ3 ألف. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا إنه يعني نحن أسرة يعني دخلها محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد.
0: وفي ولاية النيل الأبيض قال عدد من المواطنين في الولاية أن الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية دفعهم إلى تخليص عدد الوجبات اليومية والاستغناء عن بعض الاحتياجات في ظل دخول محدودة لم تعد قادرة على مواكبة الزيادات المتسارعة في الأسواق. وأوضح متحدثون لراديو دبنجا أن تدبير احتياجات اليوم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الأسر أصبحت تعتمد على وجبة أساسية واحدة، بينما تبقى الوجبة الثانية في محب الريح، وقد تختصر إلى أطعمة بسيطة تساعد على إكمال اليوم. وأضاف مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: أسعار مبالغة، يعني تمشي تشتري حاجة تلقاها بكرة بسعر تاني، وأسواق مرتفعة مبالغة، يعني الزول بعاني مبالغة شديد. يعني لما نكون دارين مثلا نجيب لنا حاجة بسيطة بنقل حاجة عشان حاجة، تمام، ناخذ بنوفر مثلا نقول وجبه الفطور بنجيب الغداء، او وفرنا الغداء حنوفر الفطور حنخليه، واما الشاهده يعني مهم للاطفال، عشان كده بنقوم نوفر الشاهده باي بقدر الامكان. والله يا جماعه يعني بنعاني كثير، بنعاني من الاسعار المرتفعه، كل يوم بتفاجئ بسعر ثاني. دي
0: يواجه المزارعون خطر تلف محاصيلهم الزراعية بالكامل نتيجة أزمة عطش حاد ونقص حاد في مياه الري، وذلك وسط مخاوف بتراكم الديون على المزارعين الذين لجأوا للبنك والشركات لتمويل محاصيلهم. وأكد المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا أن المحاصيل مثل القطن والعيش وصلت إلى مرحلة الإزهار والإثمار، وهي مرحلة تتطلب السوق يأكل 3 أو 4 أيام. وأوضح أن العطش الشديد أدى بالفعل إلى تساقط النوار الأزهار من الزرع قبل نضجه، وأضاف: إذا استمر وضع قنوات الري بلا مياه فإن الزرع سيتعرض للتلف. وأضاف المزارع إبراهيم عبد الفتاح لراديو دبنجا من الجزيرة في هذا الخصوص:
8: وخاصة يعني اللي يودي الزراعة كلها بقى شنو، خلاص بدأت تسمر تنت، خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة هنا، محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3 4 يوم انت داير تسقي. أسي مع العطش ده ومع الكلام ده انه الزرع ذاته حتى نواراته، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان انه ذاته هنا تقدر يعني تمتص مويته، خاصة زي القطن والعيش والحاجات زي دي، يعني هسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج يعني، عشان ينتج معك لازم يكون في مويه كثيره.
0: الخبر الاخير في النشره، عادت شبكة سوداني إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وأكد مواطنون في كادوغلي لراديو دبنغا بأن عودة الشبكة قوبلت بفرحة كبيرة وسط السكان رغم عدم استقرار الخدمة بصورة كاملة في وقت ارتفعت فيه تكلفة إعادة الاشتراك في خدمة ستار لينك بنسبة 100%، ما زاد من أعباء المواطنين. وقال المواطنون أن عودة شبكة سوداني من شأنها إعادة الخدمات المصرفية إلى البنوك التي توقفت خلال السنوات 3 الماضية بكادوغلي، إلى جانب تمكين السكان من التواصل مع أسرهم التي فرقتها الحرب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، تتابعون خلالها آخر التطورات على الساحة السياسية والخدمية في السودان، ومن بينها تحليل حول التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق في السودان حول الحرب والجرائم المرتكبة من قبل الطرفين مع الحقوقي دكتور محمد صالح ياسين. ردود الفعل حول ما رشح عن خلافات الآلية الخماسية حول زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل مع المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي. تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع كلفة المعيشة مع مواطنين في كوستي بولاية النيل الأبيض. إضراب المخلصين وعمال الشحن والتفريق عن العمل بحظيرة معبر إشكيد بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع أحد المضربين. تصاعد مطالب المعلمين مع ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل تدني أجورهم مع سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. كذلك سنتابع التطورات في منطقة أبيي مع بلبك دينك وال سلطان عموم عشائر دينكا نانوك، هذا إلى جانب مواد أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالزيارة المرتقبة للخماسي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، حيث أكدت مصادر عن وجود خلافات داخل الآلية الخماسية حول زيارة لها إلى الخرطوم الأسبوع المقبل. للمزيد حول الملف معنا في جولة السودان اليوم المحلل السياسي دكتور عبد الناصر علي الفكي.
8: أنا أفتكر إنه الآلية مطالبة بإنه تعمل على إنه تقوم بأدوار الوساطة وأدوار ووظائفها بالشكل الأمثل. وأفتكر إنه زيارة الآن للخرطوم في ظل مزالة الحوار السوداني السوداني هي مزالة تشكك في مصداقية وآلية ورقبة الخماسية في إيجاد حل للأزمة السودانية، وده بالتأكيد هو عمل خلافات كبيرة داخل اللجنة، وخاصة إنه زي ما تكلمنا عن الزيارة دي هي بتجي في وقت غير مناسب يتزامن مع مزات الحوار، ويفهم ضمنا في إنها هي بتأيد هذا الحوار اللي هو أصلا بيتم من طرف آخر. فأنا أفتكر إنه دي بذرة أو سوسة ممكن تفرتك الآلية الخماسية وزي ما حصل للرباعية. فأفتكر إنه الآن المطلوب إنه هذه الآلية تنسق الجهود لعمل حوار سوداني سوداني يشمل الجميع وينهي النزاع ويعيد السودان إلى استرداد الحكم المدني الديمقراطي
2: وتحدد بعد ذلك وظائف وإدارة كيفية بناء السودان بشكل جديد. فالخلافات هي متوقع لوجود تداخلات ورؤى في بين الأطراف المختلفة، وخاصة أن المؤسسات دي فيها دول تدعم بشكل واضح مسألة الحرب في السودان بشكل عسكري أو بشكل لوجستي أو حتى سياسي دولي في من خلال المنصات الدولية. فالآلية أنه ظهور بأي نوع من المواقف تجاه أطراف الحرب تجاه طرف واحد يعني بيفقد دوره أو وظيفته كأنه كوسيط. فنفتكر أنه الخلافات هي بتوضح تماما أنه الآلية دي هي اتعملت على بشكل عاجل دون أي مراعاة ودون أي معرفة حقيقية بتفاصيل الحرب السودانية اللي بنتكلم عنها بالدوام، إنه المظهر العسكري ده مجرد شيء باين للعلن، لكن هنالك المستتر بما هو ثقافي واجتماعي. فلذلك هنالك حديث شايف في الوسائط هذه الأيام بيقول إنه السيد محمد بن شمباس هو رئيس الاتحاد الأفريقي هو ما كان عنده علم ببيان المفوضية ولم يشارك في إعداد هذا البيان زي ما هو صرح. فده كله عمل على ربكة داخلية وإقليمية في مسألة أدوار الاتحاد الأفريقي وبالتالي كأحد أعضاء اللجنة الخماسية، وإنه وخاصة وإنه محمد بلعيش السيد السفير هو دائما ما يعني يطلع بتصريحات فيها كثير من التضمين أو المعنى بالحياز لطرف دون طرف آخر في الحرب. وفي ذلك نتذكر تصريحه في مسألة ما أطلق عليه انتصارات الحرب يعتبر أو يعد محمدة في الشأن السوداني. فدي الانقسامات دي بنقول إنه بتأثر بشكل واضح في مسألة الآلية الخماسية وأدوارها في مسألة الحرب والعملية التفاوضية أو بناء منصة تفاوضية. فعموما الآن بنفتكر إنه الحل السوداني يحتاج لمشاركة الفرقاء السودانيين وإعلاء لمسألة الاحتياجات الإنسانية. أنا أفتكر إنه نحن بحاجة إلى اتفاقية حد أدنى على المستوى الأفقي والرأسي لجميع الأطراف السودانيين العسكريين والمدنيين والكتل والتحالفات، في إننا نحتاج إلى اتفاق حد أدنى زي ما كنا سابقا نتفق على اتفاق حد أدنى بالشكل السياسي. الآن نحتاج إلى حد أدنى لإعلاء العملية وتوفير حاجيات الشعب السوداني من الغذاء والمأوى والعلاج. فدي مسألة أفتكر إنه هي ممكنة لكن عليها أن تتخطى بعض العراقيل والعواقب المصطنعة من البعض. فنحن إذا كنا حقيقة حريصين على الشعب السوداني ومستقبل الشعب السوداني، الحرب الآن تدور بين الشباب وتدور على مستقبل السودان، أفتكر إنه علينا أن نتوصل ونجتهد ونعمل على إنجاح مبادرة حد أدنى إنساني بين الجميع.
10: أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهدافا للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة. للمزيد من التحليل حول الملف معنا في جولة السودان اليوم الخبير الإنساني دكتور محمد صالح ياسين.
11: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. فيما يلي القراءة أو التحليل لتقرير البعثة الدولية المستغلة لتغطية الحقائق المرقم 6323 الصادر في 1 سبتمبر 2026 وبيان البعثة في 3 سبتمبر، أنا بعتقد أن هناك في نقلة نوعية في ملف السودان، لأن التقرير ما بيكتفي بإثبات وقائع انتهاكات الانتهاكات داخل السودان، بل بيمشي لسلسلة سببية بين الجريمة داخل السودان وشبكات التسليح والتمويل والتدريب والتكنولوجيا والمغاتلين من خارج السودان، وده عنده آثار قانونية وسياسية أكبر بكثير من التقارير السابقة. لكن طبعا لازم نفرق بين إثبات الجريمة وإثبات مسؤولية الدولة الداعمة وإثبات المسؤولية الجنائية الفردية لمسؤولية تلك الدول أو الشركات المنطلقة من تلك الدول. وعليه فإن التقرير عنده 3 مستويات ممكن نقول عليها قانونية، على مستوى الدولة أو على مستوى الفرد أو على مستوى الشركة. وأهم حاجة إنه في التقرير ده يعتبر نقطة تحول، لأنه في التقرير البعثة حددت شبكات عابرة للحدود اللي transboundary networks، وليس مجرد دعم خارجي بالمعنى السياسي، يعني الدولة الفلانية دعمت ولا كده. عشان كده التوثيق فيه بيمشي بيورد كيانات خاصة وبيورد وسطة وبيورد مغاتلين أجانب وبيورد سلاسل الإمداد اللي chains of supply، وبيربط الدعم الخارجي بقدرات عسكرية محددة خاصة الطيارات المسيرة بعيدة المدى اللي هي الدرونات العابرة للحدود أو البعيدة المدى، ممكن تكون من داخل الحدود أو من خارج الحدود. والأهم من ده كله أنه الربط بين القدرات دي بوقائع القتل والتدمير المحددة. وعليه التقرير بيذكر شبكات وفرت للدعم السريع أسلحة وإمدادات وتدريب وأفراد أجانب، من بينهم منعقدين عسكريين كولومبيين شاركوا في تشغيل أسلحة متطورة وأنظمة مسيرات، كما أنه بيشير برضو لطائرات مسيرة موردة من الخارج عززت قدرات القوات المسلحة السودانية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى برضو. والأهم قانونيا أنه بس ما بتقيف عند المستخدم النهائي للسلاح، بل بتقوم بتمشي صراحة للمسارة إلى كامل سلسلة المسؤولية اللي من يأمر ومن يمول ومن يوفر الإمدادات ومن يسهل ارتكاب الجريمة إلى آخره. وعليه الأمر ده يعتبر أساس قوي، ممكن حتى مجلس الأمن اللي بيمشي له التقارير بتاع مجلس حقوق الإنسان يبني عليها.
10: تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف معاش الناس. للمزيد حول الملف معنا وعد إدريس وهي ربط منزل بولاية النيل الأبيض لتروي لنا الوضع المعيشي هناك.
12: السلام عليكم ورحمة الله، معكم وعد ربط منزل لأسرة فيها 4 أطفال. حقيقي الزول ما عارف يبدأ من وين ويبدأ يوم وكيف، ويبدأ يوم راسه شاطب من الصباح، كيف يعدي اليوم وكيف يشيل الهم. يعني الحياة هسي بقت صعبة شديد، زمان منقول مع الحرب الحياة كانت صعبة، لكن في الظروف الأخيرة دي الحياة بقت أصعب، بالذات مع ارتفاع الدولار وكل حاجة طارت السماء، بقى الزول ما قادر يلبي احتياجاته البسيطة اللي بيحتاجها في يومه. يعني عندك مثال قارورة الزيت اللي أنا كنت قبل كم يوم بجيبها 10 والليلة بتزعتاشر 1000، ملوة البصلة اللي كنا بنشتريها ب2000 الليلة بقت ب7000، رطل اللبن عشان الزول يجيبوا للأطفال يشربوه رطل اللبن الليلة ب3000. فكل حاجة طارت السماء، وخصوصا انه يعني نحن أسرة
6: يعني دخله محدود، فبقى الموضوع صعب صعب شديد، وبالذات برضو ارتفاع العيش، يعني أسي 3 عيشات ب1000 جنيه عشان تجيب مثلا 6 عيشات ب2000، ويعني عشان نمشي اليوم اليوم ذاته بيجي يمشي بحاجة صعبة جدا. يعني احنا بنصحى من الصباح لو كنا بنشرب شاي لبن وبنشرب معه حاجة، هسه بيجي بتشرب شاي أحمر لو لقيته، لو ما لقيته عادي مرات ما بتشرب شاي. هسه زمان برضو كنا بنشرب يعني بناكل وجبتين في اليوم، هسه بقيت وجبة أساسية والتانية في مهب الريح، قد تكون في قد تكون ما في على حسب، واللي بتكون في ذاتها مرات نمشيها عادي قراصة، نمشيها بليلة، بس يعني حاجة زول زي ما بقولوا يعدي بيها يومه. لكن اليوم قاعد يمشي بحاجة صعبة جدا، فالوضع صعب جدا والله، ما الزول ما حيقدر يعيش كيف ليه قدام في الأيام الجاية في ظل الظروف دي. يعني اليوم بيمشي صعب، لو قلت تشيليه بالحياة الخفيفة، يعني أقل شيء لو قلت تجيبي سلطة تقطعيها بيدك وبيزيد بحاجة زي دي، السلطة ب7000 وتطالع السلطة ذاتها شنو، طماطمتين عجوتين بصل خلاص دي السلطة كده. يعني السلطة هي ذاتها ب7000 دي ما سلطة يقولوا عليها، بعدين كيلو سكر ب7000. فالوضع ده لازم يتشاف حل، لأنه يعني لا يطاق وما بيتجاسف حاليا. إحنا بس زي ما بنقولوا عايشين على الله بس، وغايته وضع الله المستعان، ربنا يصلح الحال إن شاء الله.
10: دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريق وعمال العربات في إضراب عن العمل بحظيرة مياه برشكيت بوادي حلفة بالولاية الشمالية، احتجاجا على فرض رسوم جديدة بدعوى التهرب من الإيرادات. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات معنا أحد المخلصين المضربين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. امتنع المخلصين عمال الشحن والتفريق عمال العربات العاملين بحظيرة تشكيت عن العمل يوم الأربعاء تماما، ذلك بسبب الإجراءات نعتبرها إجراءات عقيمة، إجراءات غير ما إنها تخدم بتضر أكثر من إنها تخدم. تتمثل في إنه كرفانة تخطط جنب الحظيرة تابعة للأمن الاقتصادي. إحنا لما نقول تابعة للأمن الاقتصادي ما عندنا احتجاج مثلا عن إنه ليه الأمن الاقتصادي قوت في الحتة دي، بغض النظر عن احتجاج في انه ليه تصرفاتهم كده تصرفات يعني تكره الناس في الشغل، وتكره الناس في انه تشحن بضائع بحلفة، وتكره وتكره وتكره حاجات كثيرة. يعني الناس اللي وصلوا له ده وصلوا له بسبب تراكمات كثيرة حاصلة من اجراءات متعنتة من الزول اللي بيقعد بيجي عشان ينفذ القرار، بينفذ القرار بطريقة تخلي الزول يحس انه كانوا عنده معاك حاجة، بالاضافة لانه معاهم يقعدوا ناس الضرائب ضريبة. أنا كمخلص أو كشغال في العمل الجمركي ما عندي علاقة بالضريبة اللي بتتحصل الضرائب من التاجر، أنا بدفع ضرائب داخل الشهادة بنسبة 17%، يبقى بعد ما أنا أطلع البضاعة من الحظيرة دوري بقتصر على أنه أنا بسلمها لمندوب التاجر في سوق حلفة أو في الحظائر أو في مكاتب الترحيلات. بعد كده هم عندهم إجراءات تانية بتموها، هم المنوطين بأنه يمشوا ضرائب ولا ما يمشي الضرائب. انا كمخلص ما عندي علاقه في ان انا ادفع ضريبه لناس الضرائب، وللاسف ناس الضرائب تبريرهم للخطوه اللي عملوها دي انه والله يا اخي في شهادات كثيره ما بتدينا للضرائب، وده كان بتوصيات من ناس منه توصيات من مجلس الامن الاقتصادي. طيب انت يا امن اقتصادي مع احترامنا الشديد لك ولموقعك الاعتباري قدرت تتدخل في كل لو كبيره وصغيره، طيب ما بتتدخل ليه في تشوف مشاكل الناس وتعالج لهم وضغوطات الناس ومعايش وما الحاصلة؟ ده برضو ما سؤال بيفرض نفسه. امتنع الناس عن العمل نسبة لأنه أي حاجة طالعة من حظيرة الجمركية دي لازم يكون عملاء إيصال جودة. طيب يا أخي الليلة عندي ناس جايين من السفر، زول جاي لبيته شايل غسالة واحدة، جمارك بوجهة نظرة للعفش الشخصي ممكن تعفيك عادي من حاجة اسمها جودة، لأنه أصلا هي اللي بتطالبك بالجودة اللي تكملت إجراءات الشهادة. تمام، يعني ده شغل تقديري، يعني ما شغل قانون مفروض، ده تقديري انه انا بقدر يا اخي دي غسالة واحدة زول جايبة لبيته، دي تلاجة واحدة زول جايبة لبيته، ليش نوع نعمل لها جودة؟ تجي برا في الارتكاز يراجع الورق، ايوه في بضائع نحن نعمل لها الجودة، وصل البضاعة دي لو في قطعة ولا قطعتين ما معمل لها جودة يسوقوا منك العربية يودوها عليك الحوش، تنزل العربية كلها في الوضاء ويعمل لك غرامات وسؤال وسين وجيم كأنك انت ارتكبت جريمة. وده كله عشان شنو؟ كله أنا بشوفه ده تعنت. وأي إيصال نحن بنقطعه في حلفة فأي نقطة بتصلها يقول لك هذا الإيصال غير معترف به. نحن ما معترفين بشغل حلفة. ناس حلفة ما بعرفوا شغل واشتكينا ويتكلمنا الناس الضرائب. حتى الأمن الاقتصادي اللي بيجي بيسألك من إيصال الجودة ده أنت بتكون عامل الجودة بتصل عطبر دنقلة دي لو ما قطعت تاني إيصال جودة ما يمرروك. هل الإيصالات دي إيصالات مزوجة؟ يعني أنت الليلة بتدفع في حلفة، تدفع في دنقلة، تدفع في عطبرة، تدفع في داخل الخرطوم، دي أربع طبيرة عبارة عن جبايات. لهذا السبب الناس امتنعت عن الشغل تماما، وكان الاجتماع واضح جدا معهم، مناديب من الحظيرة، مناديب من عمال الشحن والتفريق، مناديب من جمعية العربات، مجلس أهالي عالي حلفة، والكلام كان واضح. طلبات المخلصين وجمعية العربات كلهم اتفقوا في إنه والله يا أخي الكرفانة دي ما تقعد في الحتة دي، دار يمشي يقعدوا يتحصلوا جباياتهم دي يتحصلوها في برا مخرج حلفة في الخيمة، ما تقعد ليه جنب الحظيرة ولسه يا دوب البضاعة خاش السوق وماشي للبيوت وماشي للأهالي وتجي تقعد تتحصل لي فيها رسوم إضافية وتعمل لي فوقها بلبلة. كلام كان واضح، ما في خيار تاني في النص. طالبوا من مهلة، قالوا ادونا مهلة لغاية يوم الأحد لأنه قرار ده ما بيجي مننا، إحنا عندنا جهات عليا بنشاورها في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. بسبب ده الناس كلها واقفة من الشغل، ما في أي شغل ان شاء الله لغايه يوم الاحد هنشوف اللي هيحصل شنو باذن الله تعالى. يا الناس رضخت للشيء الحاصل ده والكرفانه دي محلها تغير من الحته دي، يا كمان حيكون الشغل واقف.
10: دعت قوات الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي يونسفا كافه الاطراف المحليه والاقليميه الى ممارسه اقصى درجات ضبط النفس عقب رصد تحركات مسلحه وتوترات امنيه متصاعده في المنطقه. للمزيد حول الوضع هناك معنا بلبك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكانانغوك للتوضيح.
13: افتكر نائب وزير العدل في الايام وكذا والاعضاء المجلس التشريعي القومي، بعدين منه مع اعضاء مجلس الولايات من منطقه بيتش، عملوا مؤتمر صحفي وأجدوا بأنه لأن كان في خريطة نائب الوزير رفعه كأنه في خريطة قال بتاع الأحياء اللي حكموا بها بينا شيء، والخريطة دي كانت مزورة ما طريقة صح، وهم طلعوا ببياناتها لأنه لحد سبع يوم مفروض النار يزيحوا من الجنوب البحر لشمال البحر وما حصلت ان احنا حنقدر نواجه بالصوره ده نتيجه لدى الاثارات بالنسبه للتحيز بتاع نفسي يعني استغربنا وكل شيء. عشان كده ناسنا بتاع المجلس القومي والمجلس الولائي والمجتمع المدني فينا عرضوا المؤتمر وطلعوا بيانات على أساس كان يستنكروا التصرف إيه بعد ما تصرف صحيح وما تصرف ما مفروض بيه، وبالأخص لما يكون في وزارة عدل صاحب القانون اللي هو بيحمي القانون في المكتب بتاعته يمشي يطلع نفس التصريحات بطريقة دي، دي كانت رفض الله حاجة ودل سبب اللوطة الحاصل دل حاجة اللي خلى الناس يتبطلوا في صورة. لكن في النهاية رئيس الجمهورية لما جاء طبعا قال نائب رئيس العدل بقى في تطورات على أساس التواجه يقدر يوافقوا فكرة، لكن من جانبنا أساسا كان نعرف ما عندنا أي شيء بترفع الأمن ملتزمين بكل الإتفاقيات اللي عملناها وكل الالتزامات اللي احنا قلناها، لأنه ما مستفيدين من الجري بتاع المشاكل والحاجة دي. ده الحاجة الموجودة بس. والله اللي حصل بس في هدول ما في أي مشاكل، لكن في يعني كل أي واحد حريص. ده الوضع أنا شايفه في حرص على أساس إنه بيدبر.
10: شككت لجنة المعلمين السودانيين في الأرقام التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن أوضاع المدارس في السودان من بينها المدارس المتوقفة. للمزيد حول الملف نتابع مع الأستاذ سامي الباقر.
14: بيان لجنة المعلمين الأخير بخصوص التشكيك في أرقام المدارس التي تعمل الآن 30,000 مدرسة، هذا البيان يؤكد أن وزارة التربية والتعليم تريد تجميلا الواقع القبيح بذكر أرقام غير دقيقة والأرقام التي ذكرها لجنة المعلمين الإداريين هي أرقام موثقة وموجودة مستندة على ما لديها من معلومات مؤكدة عن عدد المدارس في كل السودان قبل الحرب وحتى أثناء هذه الحرب، وأيضا التقديرات التي صدرت من اليونيسيف التي اعتبرت أن المدارس المتوفرة في السودان بطرق شتى تعادل 10,400 مدرسة تقريبا، هو ما يؤكد أن المدارس المتوفرة في السودان في الأقاليم والولايات المختلفة نسبتها لا تقل عن 40-50% من جملة المدارس الموجودة في السودان. بعتقد أن على وزارة التربية والتعليم أن توضح الواقع واقع الخريطة المدرسية في السودان الآن بكل صراحة حتى يستطيع الجميع الخروج برؤية واقعية ورؤية عملية تعمل على تفادي سلبيات الواقع الحالي الذي أحدثته هذه الحرب الدائمة. كما نؤكد أن وقت الحرب هو المدخل الصحيح لإصلاح العملية التعليمية كما هو المدخل الصحيح لإصلاح الحال وحال الحياة في جميع السودان.
10: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع إبراهيم عبد الفتاح المزارع بمشروع الجزيرة حول تضررهم من العطش في المناطق من غرب المشروع.
8: الزراعة كلها بقى شنو خلاص بدأت تسمير تنت خلاص يعني شايلة حملة وشايلة نوارة وشايلة إنه محتاجة لموية كثيرة، يعني كل ما 3-4 يوم أنت داير تسقي. أسي مع العطش ده مع الكلام ده إنه الزرع ذاته حتى نواراته حتى أي حاجة يعني النوار اللي بتسمر لك وتنجح لك خلاص إنه شنو العطش حتى يعني الموية إنه النوارة كلها سقطت كلها من الزرع، والفضل الديل بقى السابتة دي دايرة موية عشان إنه ذاته شنو تقدر يعني تمتص مويته الحاصة زي القطن والعيش والحياة زي دي، يعني أسي شايل جنة خلاص داير موية عشان يقدر يكون منتج، يعني عشان ينتج معاك لازم يكون في مويه كتير. لو استمر الوضع على كده وطلع ما جات مويه الزراعه هتحرق نهايه والله. المزارعين بيخش في ديون، مزارعين كتير بيكون شايلين شنو سلفيات من البنك، الوضع بيبقى صعب شديد يعني ما عارف حصل لي وين، لكن بيبقى صعب شديد. ناس كتيره بمولت من البنك وحتى جاء شركات بتاع الزراعه انه مول زراعه الذره وكده، لكن برضه لو ما جات مويه ما في نجاح نهائي، والله يكون في العون بس غايتهم الله يعين.
10: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان ليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصف. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم الطرق بتاعت الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقى كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبلبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق نفس، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوع، لأن الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين وصح، وبرضه تمسك نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا احنا نعلم اطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لمن يجوع او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعلى الناس شايلين المناديل. ما بمعنى انه هم ريال خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النزيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، دار تجوع ولا دار تعطس، كنت شايلين قطعة بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتروا لهم مناديل ورق بيكون شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تعطس فيه، وكمان ما تعطس فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتبدأه، يعني أول ما عطست فوق تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه كلب نظيف، لانه كده انت تعبت فوق المره دي ودخلت رجعت جيبك، المره الجايه تعبت فوق وكده انت ثاني هترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه اذا عطسنا كمان واستخدمنا المنديل، المنديل نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم اذا بعد الضروري، واذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. اذا دي احنا يا جماعه دورين تبدا ثقافه للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضه الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضه فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروحة وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه. عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي تحت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة. ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ نحن لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم، بتجيبنا من الحتة اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاجل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان ننبه عليها. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه ناس الوزارة يتدخلوا وكده ويبدوا مثلا دور على البعوض وعلى الجبال الكتير.

0: لكن احنا ما ننتظر هذا، احنا نعمل طرقنا بسيطه. مثلا الحشرات الطائره للذباب، الذباب احنا يعني مثلا نقول الناكل في الاسواق، نلقى في الاسواق اللحم موجود وكميه من الذباب موجوده، والله صعب جدا ممكن الزول يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البواب. او مثلا الذباب مثلا كثير كويس بالنظافه، الذباب هو محتاج لحته فيها اكل عشان ياكل، الزول اكل مثلا او في حته فيها اي ماده غذائيه لان يتغسل كويس ما يقعد بعد كده يقعد فيه. اذا النظافه برضه واحده من الحاجات اللي بتطرد لنا البواب، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشريه برضه واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الحشرات الطائره. والوساخ البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئه دي، الحتات اللي فيها الوساخه، الحتات بتاعت الكوش والاكسيال بتاع البواب والذباب وغيره، برضه دي تعمل لنا تقلل لنا من الكميه بتاعت البواب للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطائره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دائما بيحب حته فيها مويه، مويه كثيره، لازم قبل الحتات اللي فيها البرك المويه الراكده لازم ندفنها. اذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجعه بتاعت العربات دي برضه بتكون لنا، برضه نعمل رش. وبرضه الناس تستخدم ناموسيات، لان البعوض دائما بيجي الليل زمن الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسيه، تستخدم الناموسيه ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائره والذباب والبعوض. طيب عندنا الاصابع ديل، اول يدين، يدين انا عامل لهم شنو؟ قلنا انه هي برضه واحده من الطرق الغير مباشره اللي نقل الامراض الماضيه. في حاجه اهم يعني مهمه جدا، الناس لو عملوها كمية من الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون، بيتين في كل الأحوال أنا بقول، في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون، أي ما مثلا الناس اللي بعملوا التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل تحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال. أكثر من يدينا دي النظافة، تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا هنا صار قروشة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن إذا ما تجيب صابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه كويس. أهم شيء الفكرة دي إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي، احتفلوا بيها لانه لو كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا تحدي هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون، وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل، قال دي شغاله وقال دي مياده، والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين، برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
3: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 4 من شهر 9 سنة 2026. عناوين الأخبار: تحالف صمود يطالب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وحظر الأسلحة في السودان. شح المياه يهدد بتلف المحاصيل في مشروع الجزيرة وارتفاع في أسعار السلع بولاية النيل الأبيض. عودة شبكة السودان إلى كادولي بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات وقتلى وجرحى في جبال النوبة. معاناة المعلمين تتصاعد في الأبيض وبقية ولايات السودان ومطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد تحالف صمود دعمه لمخرجات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، والذي وثق ارتكاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة واستهداف للمدنيين والمرافق الحيوية بالطائرات المسيرة، مشير إلى دور الدعم الخارجي في إطالة أمد النزاع، وطالب التحالف بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية وتطبيق عقوبات على الجهات الموردة للسلاح، إضافة إلى تجديد ولاية البعثة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وأضاف القيادي بتحالف صمود شهاب إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: حظر الطيران بما فيه المسير هو واحدة من الواجبات المجتمع الدولي لحماية المدنيين من قصف الطيران العشوائي على الأسواق وعلى المستشفيات وعلى بيوت المواطنين. بالتالي ده قرار مهم إنه يتم دعمه، ونتمنى إنه يمر في مجلس الأمن يوم 10 سبتمبر، بحيث يمنع الطيران في جميع أجزاء السودان، بالتالي يساعد في حماية المدنيين.
0: من جهتها دعت مبادرة المجتمع